0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، نحييكم ونرحبكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. يا وردي. في هذا الصباح نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة حتى تمام 8 في مطالعة إخبارية صباحية لأهم وآخر المستجدات والملفات. اليوم هو 2/12 / 1 أكتوبر لعام 2026 الموافق 1 جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة.
2: غيري لجروحي يا دمك زياني الحيط.
1: في توقعات الأرصاد الجوية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل. يتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. غدا أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، نلمس ارتفاعا على درجات الحرارة نهار الأربعاء، لكنها الخميس وفق الأرصاد تعود لانخفاض ملموس.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح مستمعينا الكرام، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وست أجورات، بينما يصرف الدينار الأردني بأربعة شواكل واثنتين وثلاثين أجورة، واليورو يصرف بثلاثة شواكل وثلاث وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات هذا اليوم.

0: إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ونعود مباشرة لنبدأ وإياكم في تتبع آخر الأخبار والمستجدات لهذا الصباح.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: جديد مستمعينا، نبدأ بتطورات المشهد الميداني ونرصد ونتابع وإياكم آخر الأخبار المتعلقة بالميدان. حملة اعتقالات جديدة تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية هذا الصباح وفجر اليوم. قوات الاحتلال اعتقلت 4 أسرى محررين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، وهم براء حماد ومحمد الباز وعبد الرحمن خدرج وحسن النيس وفق مصادر محلية. أيضا في بلدة فحمة جنوب غرب جنين، قوات الاحتلال اعتقلت 5 من أفراد عائلة محمد صعابنة، وهم شقيقان و3 شقيقات. في بلدة دير القصون شمال طول كرم، أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب زين أنس القب.

في هذه اللحظات يرد هذا التطور العاجل، استهداف بصاروخ استطلاع لنقطة شرطية في مواصي رفح وأنباء أولية عن عدد من الإصابات في المكان. إذن استهداف الآن بصاروخ استطلاع لنقطة شرطية في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وهناك عدد من الإصابات في المكان بحسب الأنباء الأولية. طبعا هذا التطور في قطاع غزة جاء بعد استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين الليلة الماضية إثر استهداف منطقة البراق الجنوبي غربية مدينة خان يونس. تأكيد القصف الأخير في مواصي رفح في حال ورود أي معلومات جديدة متعلقة به.

قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد الشاب شادي أحمد العجارمة إلى ذويه في بلدة بيت أولى بالخليل، الذي استشهد قبل يومين خلال مطاردة مركبة على الشارع الالتفافي الرابط بين محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه منذ استشهاده.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر والجريح محمود أبو سل 30 عاما من مخيم العروب شمال الخليل عقب توقيفه على حاجز عسكري مقام عند مدخل المخيم. مستوطنون يطوقون تجمعين بدويين شرق القدس المحتلة بالأسلاك الشائكة. الخطوة تهدف إلى فرض حصار على هذين التجمعين بتقييد حركة المواطنين والرعاة وقطع التواصل بين التجمعين كما أكدت محافظة القدس.

يهدم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة تعود لعائلة شوامرة بحجة البناء دون ترخيص.

إسرائيل توافق على دخول شركة أمريكية إلى غزة لتحديد مواقع تسليم سلاح حماس. تحت هذا العنوان نطالع في تفاصيله، وافقت إسرائيل على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها. جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ في البحث ومسح عدة مواقع يمكن لحماس فيها تسليم البنادق والأسلحة لإتلافها. ويعد تسليم السلاح أحد النقاط الرئيسية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب التقرير، سيدخل أعضاء فريق الشركة الأمريكية إلى جنوبي قطاع غزة إلى منطقتي رفح وخان يونس، إلى مواقع تخضع للسيطرة الإسرائيلية على أن تجرى مسوحات ميدانية لتحديد مجمعات تضمن الوصول للغزيين المسلحين إليها، وذلك تحت إشراف أمني ما من الجيش ليس من الجيش الإسرائيلي. تحدد بعد آلية التسليم وكيف سيتمكن المسلحون من الحركة في غزة أن يسلموا سلاحهم من دون أن يشكلوا تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية. وقال مسؤول أمني وصفه التقرير برفيع المستوى إن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للمضي قدما في الخطة، رغم تشاؤم إسرائيل بشأن نجاحها، ورغم إعلان حماس ظاهريا عن نيتها التخلي عن السلاح، إلا أنها في الواقع تعيد بناء قوتها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. وقال كاتس في تدوينة له عبر منصة إكس مهددا باغتيال الحية: لقد قضينا على قادة حماس في غزة وسيأتي دور الحية أيضا كما قال. وردا على ذلك قالت حركة حماس إن تهديدات كاتس تمثل إرهاب دولة منظما وتعكس منطق الدول المارقة التي لا تقيدها القوانين الدولية وتعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال. وأكدت الحركة أن هذه التهديدات لن تغير موقفها الثابت ونهجها الوطني في النضال والمقاومة حتى استعادة جميع الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها دحر الاحتلال بحسب بيان الحركة. ودعت حماس الوسطاء إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تصريحات كاتس وإدانتها.

الاحتلال تمنع الفلسطينيين من أداء صلاة الجنازة على جثمان المقدسي إبراهيم شلبي 22 عاما. القدس فإن سلطات الاحتلال منعت إقامة الجنازة على الجثمان في المسجد الأقصى عقب تسلم عائلة الشاب إبراهيم شلبي جثمانه بعد وفاته في حادث سير وقع يوم الجمعة.

المباحث العامة في الخليل تلقي القبض على مشتبه به بالقيام بأعمال السحر والشعوذة داخل منزله في مدينة الخليل، وضبطت بحوزته مجموعة من الأدوات والأوراق التي يشتبه باستخدامها في هذه الأعمال. نابلس ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما بتعاطي وحيازة الحشيش المخدر والحبوب والمواد المخدرة.

0: أقوى الجيش بالتحقيق مع صناع فيلم نازا بتهم الإضرار بالأمن وتهم الجنائية. يأتي ذلك رفقة تحركات لإقرار قوانين نازا كما تسمى، التي تشمل سحب الجنسية وفرض غرامات باهظة بتهمة التشهير بالجيش. نتنياهو طالب في رسالة وجهها إلى المستشارة القضائية بتقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل والقذف والتشهير الجنائي. جاء هجوم نتنياهو على الفيلم في سياق حملته المتواصلة ضد المخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراحيل شور، والذي يستند هذا الفيلم إلى شهادات لجنود إسرائيليين بشأن ممارسات الجيش في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة، وأثار منذ عرضه حملة إسرائيلية واسعة ضد صناعه والمشاركين فيه. نذهب إلى فاصل قصير متابعينا الكرام، ومن بعده نتابع وإياكم ملف الانتخابات وتأجيلها ودعوة فرنسا السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار التأجيل. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

بكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم وبرنامج هذا الصباح. جديد نتابع فيه وإياكم موضوع الانتخابات وقرار الرئيس بتأجيلها، حيث دعت فرنسا السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تأسف لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. قالت الخارجية الفرنسية إن القرار يحرم الشعب الفلسطيني مجددا من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، ويأتي بعد 20 عاما على إجراء آخر انتخابات في فلسطين وبعد 5 سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021. أكدت الخارجية الفرنسية استعدادها إلى جانب شركائها الأوروبيين للمساعدة في ضمان حسن سير هذه العملية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التي أطلقت بناء على طلبها.

0: ممثل قوائم انتخابية عقدوا مؤتمرا صحفيا في رام الله، أعلنوا فيه موقفهم الرافض صراحة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية. نستمع وإياكم إلى جانب مما جاء في هذا المؤتمر الصحفي لممثلي القوائم الانتخابية في رام الله.
1: الذي يعطي شرعية فقط هو الشعب الفلسطيني عبر إرادته الحرة في صندوق الاقتراع. إحنا في قائمة وطن للانتخابات سجلنا هذه القائمة وقلنا بشكل واضح أننا نرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا، وتعتبر تعدي على الحرية والديمقراطية وصندوق الاقتراع. أن تغيب الانتخابات 60 عاما عن منظمة التحرير، وأن تغيب أكثر من 20 عاما عن السلطة الفلسطينية، هذا عمليا يساوي مصادرة لحق المواطن. أن هذا القرار يجيء دون أي معطيات جديدة. الانتخابات الصحية كانت معروفة، ما يحصل في غزة كان معروفا، الاستيطان كان معروفا.
2: بداية التأجيل فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولوثيقة يعني ستبقى أموال الشعب الفلسطيني يعني موجودة داخل صناديق سوداء لا يعلمها إلا الله أو من يملك مفتاح هذا الصندوق الأسود.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي تحدث لإذاعتنا يوم أمس معربا عن رفضه قرار تأجيل الانتخابات، معتبرا أن هذا التأجيل يضيع فرصة انتظرها الفلسطينيون نحو 20 عاما، محذرا من أن التأجيل قد يتحول إلى إلغاء كما حدث عام 2021.

أكثر من 5000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام واحد. اليوم في محافظات الضفة من المتوقع أن ينظم عمال النقل العام خطوة احتجاجية رمزية تتمثل في وقفة احتجاجية لمدة ساعة من الساعة 10 وحتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات. لماذا هذا الاحتجاج؟ حسبما أعلنت النقابة العامة لعمال النقل فهي خطوات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على السائقين. وستصدر النقابة كما قالت بيانا يوم الثلاثاء يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه.

مستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم تقدم صباح اليوم مرافعتها أمام المحكمة الإدارية العليا دفاعا عن قرار قضائي سابق قضى بإلغاء قرار وزير المالية وقف صرف رواتب الأسرى والذي أدى إلى توقف رواتب أكثر من 1600 أسير. وتأتي هذه الجلسة بعد أن طعنت النيابة العامة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بتاريخ 4 أيار الماضي لصالح الأسير فراس أحمد حسن في الدعوة التي رفعتها الهيئة بتاريخ 12 آب الماضي احتجاجا على وقف صرف راتبه منذ منتصف عام 2005.

0: متعلق بالاستهداف والقصف على مواصي مدينة رفح. الآن مجمع ناصر الطبي في غزة يعلن عن شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. إذن مجمع ناصر الطبي يعلن في هذه اللحظات ارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نحن وإياكم لازلنا نتواصل على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح. تطورات الملف الإيراني الأمريكي، إيران تقول إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وحوادث السفن تتصاعد. فقد قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطاء. وأضاف المسؤول الإيراني أن الإجراءات في مضيق هرمز ستستمر إلى أن تصل أمريكا إلى قناعة بأن الحل العسكري ليس حلا. وحذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني السفن التي توقف عمل أنظمة ملاحتها في هرمز بأنها ستصنف على أنها معادية. وأفاد الحرس الثوري بانفجار وحريق على متن ناقلة نفط عملاقة مخالفة إثر اصطدامها بلغم في جنوب مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي صرح الليلة الماضية قائلا إن إيران لم يعد لديها أي نفط على متن السفن. أما صحيفة معاريف العبرية فقالت إن التقديرات لدى المنظومة الأمنية

الإسرائيلية بأنه إذا لم تهاجم إيران اليوم فإن المواجهة التالية ستتأجل إلى ما بعد الانتخابات.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها أعادت تصنيف حادث ناقلة نفط قرب مرسى سفن في صحار بسلطنة عمان على أنه هجوم بطائرة مسيرة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن الولايات المتحدة أعادت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة بعد سحبها إلى الولايات المتحدة خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة ربطتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

أما فيما يتعلق بالسعودية والحوثيين، السعودية تتحدث عن هجوم جديد على مطار الملك خالد في الرياض أدى إلى مقتل مقيم وإصابة 11 آخرين. هذا الهجوم الجديد جاء في عقاب هجوم آخر سبقه ووقع عصر يوم السبت على نفس المطار وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. الهجمات الحوثية على مطار الرياض قوبلت بإدانات دولية وعربية، فيما توعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد الحازم على الهجمات الحوثية المتواصلة على الأراضي السعودية.

أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عراقجي بحث فيه تطورات التصعيد الحالي في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عراقجي أبدى لنظيره السعودي استعداده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين.

يتعلق بالهجمات والهجمات الحوثية بطبيعة الحال على السعودية والضحايا الذين سقطوا جراء هذه الضربات. وزارة الخارجية الفلسطينية نعت ببالغ الحزن والأسى المواطن الفلسطيني طلال الضاني الذي فقد حياته مع مجموعة من المواطنين السعوديين والعرب وجنسيات أخرى خلال الهجمات التي استهدفت مطار الملكة أو مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وقالت الوزارة في بيان لها إنها أجرت عمليات التنسيق والترتيب اللازمة المتعلقة بجثمان الفقيد وتقديم كل ما يلزم من مساندة ورعاية لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية. وشددت الخارجية والمغتربين على إدانة فلسطين الشديدة للهجمات والاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية ورفضها المطلق لهذه الأعمال التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واستهتارا بأرواح المدنيين وسلامتهم بصرف النظر عن جنسيتهم.

0: نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق

إيزو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. احنا معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كل يوم جديد. سمعنا على موجتنا العامة 106.3, كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: الخير للوطن، صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير لكل محافظة ومدينة وقرية ومخيم، لكل إنسان فلسطيني بيحمل بقلبه حب الوطن وفي روحه الأمل وفي إيده حكاية تعب وصبر وكفاح.
1: الشمس نور الغرفة
0: صباح الخير لأهلنا بالقدس وغزة والضفة الغربية، لكل أهلنا في محافظات الوطن من شماله لجنوبه، حياكم الله. هذه تحياتي معكم بالإعداد وتقديم مها يوسف. وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. بنصب على زميلاتنا طبعا لمنورات الراديو، يسعد صباحكم مريم دنون، يسعد صباحها صباح الورد، لرشا الشوملي كمان، صباح الخير لزميلنا أنس، لكل متابعينا مستمعينا صباح الخير، لكل موظف خرج من بيته مبكرا ليسعى على رزقه، لكل عامل بيحمل تعبه على كتفه ليأمن لقمة العيش لعائلته، لكل إنسان متعثر أثقلت الديون والهموم، لكنه ما زال طبعا بيحاول ويقاوم رغم الظروف. صباح الخير لمعلمينا ومعلماتنا اللي بيزرعوا العلم والأمل في عقول أبنائنا، لست البيت اللي بتبدأ يومها قبل الجميع وبتعمل بصمت وبتمنح عائلتها الحب والحنان دون انتظار مقابل.

صباح الخير للأب اللي بيخفي تعبه خلف ابتسامته، للأم اللي بتدعي دائما لأبنائها في كل صلاة، للأخ والأخت ولكل عيلة بتتمنى إنه يكون يومها مليان بالستر والصحة وراحة البال. صباح الخير لشرط المرور اللي بينظم الطرق وبيحافظ على سلامة الناس، لأجهزتنا الأمنية، لعامل النظافة اللي بيجعل شوارعنا أنظف وأجمل، لكل إنسان بيعمل بإخلاص يعني وبيترك بصمة تستحق الاحترام والتقدير.

بدي أصب على كل مستمعينا اللي ببعتوا لي وبصبحوا علينا. أبو رسلان الله يسعد صباحك، صباح الخير لهديل، شكرا كتير لإلك يا هديل. صباح الخير لوسام بشير الله يسعد صباحك، عم بصب على المستمعين، وصباح خاص لتاكسي الفرارجة، يسعد صباحك يا وسام. صباح الخير لعلا خلاوي، وبعثت لنا تفاؤلوا بالخير تجدوه، فالأمل يسبق النجاح دائما. صباحك أمل وتفاؤل، صباحك حلو مثل قلبك الحلو. شكرا كتير يا علا، يسعد صباحك. ألاء أعوض الله الله يسعد صباحك يا ألاء، صباح الورد. صباح الخير لليلى مستمعتنا الدائمة، أميمة، أم علاء، أم محمد. صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا وعم بيبعتوا لنا مسجات. بلش البرنامج، نعم صحيح بلش برنامج الصباحي، نعم نحن على الهواء.

صباح الخير إلى كل متعثر. ما تخجل من ظروفك، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة، والأيام تتبدل، والفرج قد يأتي من حيث لا تحتسب. وإلى كل عامل وموظف ومعلم وأم وأب، أنتم أصحاب رسالة. كل تعب بتبذلوه من أجل عائلاتكم له قيمة كبيرة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وارزق أهل فلسطين الأمن والأمان، واحفظ أهلنا في المحافظات وفي قطاع غزة، وفرج عنهم الهموم، واقضي الدين عن الدينين، وارزق العمال والموظفين رزقا حلالا طيبا، وبارك في المعلمين والأمهات والآباء، واحفظ الجميع بإذن الله. يسعد صباحكم.

مستمعينا، قيمة مقولة الصباح في هذا اليوم: قيمة الإنسان ليست في منصبه ولا في ماله، بل في أثره الطيب. فهناك من يعلم الأجيال، ومن يتعب ليطعم أبنائه، ومن ينظف الشوارع، ومن ينظم الطرق، ومن يصنع من بيته وطنا صغيرا، وكل إنسان يؤدي عمله بضمير يستحق الاحترام. فالأوطان لا تبنى بالأسماء الكبيرة وحدها، بل بسواعد الناس وقلوبهم الصادقة.

ضمن مستمعين اليوم الاثنين العاشر من تشرين أول أكتوبر لعام 2012 من تشرين أول أكتوبر لعام 2026 الأول من جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة. إذن بداية شهر هجري إن شاء الله خير على الجميع.

إيمان، الله يسعد صباحك يا إيمان. صباح الخير لأبو براءة، وذكريات لكل اللي معنا موجودين هلأ. أهلا وسهلا فيكم وطن، صباح الخير أم علي، يسعد صباحك. إذا مستمعينا، يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 7 الصبح ولغاية الساعة 2:30. عفوا، لغاية الساعة 4:15، ويستمر العمل في خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين في هذا اليوم. إذن مستمعينا، يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 7 وحتى الساعة 4:30. نتمنى السلامة للجميع.

0: إذن مستمعينا خلينا نتعرف على حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك وأهلا بك مأمون. إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، جو معتدل في معظم المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بشكل ملموس، وتصبح أدنى من المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جنين وطباس 29-20، أريحة والأغوار 33-23، طول كرم وقلقيلي 27-20، غزة وخان يونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

سمعينا موضوعنا صباحي، كل إنسان في هذا الوطن بيستحق التقدير. الوطن ليس مجرد أرض بنعيش عليها، بل هو الناس الذين نتقاسم معهم الحياة والوجوه التي نراها كل صباح، والأيدي التي تعمل، والقلوب التي تتحمل، والعائلات التي تسعى لتعيش بكرامة.

يعني ليس هناك عمل صغير عندما يكون هدفه خدمة الناس، وليس هناك إنسان قليل القيمة لأنه يمر بظروف صعبة. فالموظف والعامل والمعلم وربة المنزل وشرط المرور وعامل النظافة، كل واحد منهم دور مهم في استمرار الحياة. قد نمر أحيانا بجانب إنسان لا نعرف حجم الهموم التي يحملها، أو نرى عاملا متعبا ولا ندرك كم يبذل من جهد، أو نرى شخصا متعثر وننسى أن الظروف قد تتغير على الجميع. لذلك علينا أن نتعامل مع الناس بالرحمة والاحترام، وألا نحكم على أحد من مظهره أو ظروفه. ما بتعرف زمان كيف كان، يعني كان ممكن يعني معه مصاري، كان وضعه كتير منيح، ولكن جار عليه الزمن وتغيرت الأحوال، ونحن بنحكي الدنيا دايما دوارة وهي عجلة وبتلف، يعني ما حدا بيضل على ما هو إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالمجتمع المتماسك هو الذي يحترم العامل كما يحترم المدير، ويقدر الأم كما يقدر صاحب المنصب، ويقف إلى جانب المتعثر بدلا من أن يكسر خاطره، وأما السائلة فلا تقهر.

0: من مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال. إذن رسالتكم وأبرز إنجازاتكم خلال 24 ساعة الماضية تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مها وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة وأيضا وزارة الزراعة في نابلس بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي. تم ضبط ما يقارب 10,000 من زيت الزيت زيتون مغشوش باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلافه حسب الأصول. كذلك في محافظة نابلس تم ضبط ما يقارب 100 كيلو إغرام من الدجاج اللاحم الغير صالح للاستهلاك الآدمي التي يظهر عليه علامات الفساد باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه الكمية بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة أريحة تم ضبط ما يقارب 30 طن من التمر مجهول المصدر باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت إتلافه حسب الأصول. كذلك في محافظتي نابلس وطول كرم تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية ومواد التنظيف المنتهية الصلاحية والتي أقرت جهات الاختصاص إتلافها حسب الأصول نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة عن طريق الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضبط الجمركية. شكرا يسعد صباحك يعطيك العافية.

ياسمين الأطرش، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي. دايما بتبعت لي أنه دايما أنا مستمعة دائمة، ونحن كمان منصبح عليكي وبهمنا أنه تكوني مستمعة. يسعد صباحك.

شكرا يا هديل، بتقول لك الأغاني رائعة مزوقة طبعا صالح نصب عليه. مستمعينا بعد الفاصل رح نحكي في موضوع، أو هي مقولة ورح نحكي عنها، لم نعد نلوم الغرباء فالأقربون فعلوا الأسوأ. رح نترككم مع فاصل إعلاني بعد شوي ورح نرجع لنتابع فقراتنا.

اليوم طبعا في وقفة احتجاجية للسائقين من الساعة 10 للساعة 11، احتجاج على ارتفاع أسعار السولار. رح بيكون معنا نقيب السائقين لنتعرف أكثر عن التفاصيل. إذن رح نترككم مع فاصل وبعد هيك راجعين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مكملين معكم، خليكم معنا.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مستمعينا، لم نعد نلوم الغرباء، فالأقربون فعلوا الأسوأ. أشد الخيبات وجعاً ليست تلك التي تأتي من الغرباء، بل التي تأتي من أشخاص ظننا أنهم الأمان وأن قلوبهم عندهم أو قلوبنا عندهم في مأمن. لم نعد نلوم الغرباء، فالغريب حين يؤذينا نتوقع منه كل شيء، أما القريب حين يخذلنا فإنه يهدم في داخلنا أشياء كثيرة كنا نظنها لا تنهدم. لم نعد نستغرب قسوة الحياة بقدر ما نستغرب قسوة بعض القلوب التي عرفت ضعفنا وسمعت أسرارنا وعرفت ما يؤلمنا، ثم اختارت أن تضغط على جراحنا بدلا من أن تداويها. المؤلم ليس أن يسيء إليك شخص لا يعرفك، بل أن يأتيك الأذى ممن يعرف جيدا كم تعبك وكم صبرت وكم مرة سامحت من أجل بقاء الود وصلة الرحم. كم من غريب حفظ كرامتنا بكلمة طيبة، وكم من قريب كسر خاطرنا بكلمة جارحة، وكم من شخص بعيد وقف معنا في الشدائد، بينما اختار بعض الأقربون الغياب حين كنا بأمس الحاجة إليهم. مع مرور الأيام نتعلم أن القرابة وحدها لا تصنع المحبة، وأن صلة الدم لا تعني دائما صفاء القلوب، وأن القرب الحقيقي ليس قرب المسافات ولا تشابه الأسماء، بل قرب المواقف، صدق المشاعر، حفظ الغياب، والوقوف إلى جانبنا حين تضيق بنا الحياة. لكننا رغم كل ما رأينا لا ينبغي أن نسمح للخيبة أن تحول قلوبنا إلى نسخ ممن أذونا. ليس كل قريب مؤذي وليس كل غريب خير، فالناس تعرف بأفعالها لا بألقابها ولا بمكانتها في حياتنا. لذلك لم نعد نعاتب كثيرا، لم نعد نشرح وجعنا لكل أحد، لم نعد نطرق الأبواب التي أغلقت في وجوهنا. أصبحنا نختار راحتنا ونحفظ كرامتنا ونضع حدودا تحمينا دون أن نحمل في قلوبنا حقدا يتعبنا. فليس كل ابتعاد قسوة، وليس كل صمت ضعف، وليس كل تسامح يعني أن نسمح بتكرار الأذى.

0: إذا في النهاية مستمعينا قد نسامح لأن قلوبنا لا تحب الكراهية، لكننا نتعلم ألا نمنح الثقة بسهولة وألا نضع أرواحنا في أيدي من لا يعرفون قيمة المشاعر الصادقة. لم يعد يؤلمنا غدر الغرباء فقد علمونا الحذر، لكن خذلان الأقربين علمنا أن بعض المسافات لا تقاس بالكيلومترات بل بالمواقف، وأن أقصى الغربة أن تشعر أنه أو أنك غريب بين من كنت تظنهم وطنك. يعني أصعب شيء مسمعينا أنه أنت تكون غريب في بيتك، إذا كانت الكنة ببيت عيلتها أو البنت في بيت أهلها أو العكس تماما. إذن خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر أي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز، وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 12 من تشرين الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.08، الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.30، أما سعر البيع فيصرف ب 4.38، اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.46، أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4195 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا. يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: تحياتي.
0: أهلا بك.

أم محمد الفروخ من المنيا، الله يسعد صباحك وحياك الله. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد، مستمعة دائمة لإلنا طبعا. أحلى صباح لإلك أم محمد.

0: أرقامنا 0227748882 أو 3 معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ليلى، كيفك؟
1: إيه والله بدي أذكر شيء بس صالح بقول لي مضغوطين.
0: لا لا بالعكس، خدي راحتك، خدي راحتك، دائما صالح مضغوط. الهوى معاكي، خدي راحتك.
1: يعني حابة أعلق، أنت حكيتي على القرباء، وفي قبل الأقرباء كمان في أغبياء قبل الغرباء.
0: مظبوط.
1: وكله شايفينه، يعني ما بدها توضيح.
0: صحيح والله.
1: بقول يعني الدم متسمم والرحم صار فحم بالعربي.
0: يا لطيف على هالمثل.
1: شكرا لكم يا طاول عشان
0: لا بالعكس ليلى.
1: للجميع.
0: الله يسعد صباحك
1: وأهلا. أدهم الخطيب ماله.
0: أدهم الخطيب له فترة ما عم بطلع،
1: وإحنا مبين علي على
0: ممكن مش عارفة والله. الله يسعد صباحه وأدهم.
1: بنسأل الكل طبعا لرائد.
0: ورائد كمان بنصب عليه، هو بصب علينا أكيد. يسعد صباحك ليلى. لا لا بالعكس، خدي راحتك، أهلا وسهلا أي وقت، أنت صديقة البرنامج.
1: شكرا تسلم.
0: أهلا وسهلا. أهلا
1: فيك لبكرة.
0: حبيبتي أهلا وسهلا، يسعد صباحك. باي باي. ماهر خير، صباح الخير لإلك. يعني ماهر خير، كل الخير. يسعد صباحك.
2: تبقوا اذكروا ليالينا
3: طال السهر وليالي العين.
0: تميم أبو ربيع، صباح الخير لإلك.

بنصبي على أهلنا من جنين، عم بصبحوا علينا من جنين وطول كرم ونابلس أكيد، وأهلنا في الجنوب الخليل وكل المحافظات. الله يسعد صباحكم. والموقدي صباح الورد لإلك. مستمعينا نقول طول ما أنت مش مكان المبتلى تأدب واصمت، تأدب في حضرة الوجع والمرض والألم والفقد، فليس كل ما لا تشعر به بسيطا، وليس كل ما تراه أو لا تراه بعينك غير موجود. ليس من حقنا إنه نحكم على أوجاع الآخرين ونحن ما عشنا تفاصيل معاناتهم، وما سرنا مكانهم في ليالي المرض، وما ذقنا مرارة الانتظار، وما شعرنا بحرقة الفقد، وما يعني نحمل تلك الهموم التي تثقل الصدر حتى يصبح الكلام عبئا والصمت حكاية ما بيفهمها أحد. هناك أناس بيبتسموا أمامك في داخلهم معارك ما بيعرف فيها إلا الله. هناك من يخرج إلى الناس بكامل أناقته، بينما يخفي تحت ثيابه جسدا متعبا، روحا أنهكها الألم. هناك من يضحك معك ثم يعود إلى غرفته ليبكي وحده، لا ضعفا منه بل لأن قلبه لم يعد يتحمل كل هذا الثقل. فلا تقل للمريض الأمر بسيط وإنت ما بتشعر بوجعه، ما تقول للمبتلي يعني غيرك أسوأ حالا، فالأوجاع ليست مسابقة والابتلاء ليست مقياسا للمقارنة، وما تطلب من المكسور أنه يتجاوز حزنه بسرعة. أعطي كل واحد لوقته، يعني وقته، يعني خليه يحزن براحته.

حتى انه يفرغ هاي الطاقه ما يضل كابتها. وانت ما بتعرف كم مره جمع شتات نفسه ليبدو قويا امام الاخرين. في حضره الفقد تادب كثيرا، فمن فقد عزيزا لا يحتاج الى محاضره عن الصبر بقدر ما يحتاج الى قلب يواسيه ويد تربت على كتفه، وشخص يفهم أنه بعض الفراغات لا يملأها أحد، وأنه بعض الغياب يترك في الروح مكانا لا يعود كما كان أبداً.

مستمعينا، ما أجمل أن يكون الإنسان خفيفا على قلوب الناس. يعني لا أحد يضمن أن يبقى بعيدا عن المرض أو الفقد أو الانكسار، فالحياة تتقلب والأيام تدور، وما نراه اليوم في حياة غيرنا قد يصبح يوما جزءا من حكايتنا. لذلك قبل أن تحكم على متعب، تذكر إنك ما بتعرف قديش قاوم. قبل أن تلوم حزينا، تذكر إنك ما بتعرف ماذا فقد، قديش عزيز عليه. قبل أن تسخر من ضعيف، تذكر إن القوة ليست مضمونة لأحد طول الوقت. عامل الناس بالرحمة، فكل إنسان يخوض معركة لا تعرفون عنها شيئا، وكل قلب يحمل سرا لا يظهر على ملامحه، وكل روح قد تكون على بعد يعني كلمة طيبة من أن تستعيد شيئا من قدرتها على الاستمرار. يسعد صباحكم.

عم ببعتوا لي انه موسم الزيتون وزيت الزيتون وعن جد يعني كل عام والجميع بخير انه موسم الزيتون, بس ان شاء الله الله يملص مزارعينا من يعني من المستوطنين ومن هاي الحركات اللي عم بتصير دايما, الله يبعد شرهم عنهم, وإن شاء الله يكون موسم زيتون خير على الجميع. والزيت أكيد يعني رغم الوضع ورغم الظروف اللي نحن عايشينها مستمعينا, إلا أنه يعني كيلو الزيت صار زي كيلو الذهب, بطل الواحد يقدر أنه يشتري زيت, فإن شاء الله خير. رح نحكي في هذا الموضوع ولكن مش اليوم, يعني أنا مرتبة إن شاء الله نحكي عنه. رح نترككم مستمعينا مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة, وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا, رجعينا.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل

0: جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة. مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن صباح اليوم وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكان 4 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر الليلة الماضية جراء غارة جوية للاحتلال استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن إسرائيل وافقت على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها. وجاء ذلك بحسب ما أوردت الهيئة مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ في البحث ومسح عدة مواقع يمكن لحماس فيها تسليم البنادق والأسلحة لإتلافها. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين من محافظة بيت لحم ودهمت بلدة جناتا شرقا، واعتقلت كلا من أسامة عطلة ومصعب سالم عطلة وشقيقه محمود. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حسان غربا واعتقلت مصطفى محمد حمامرة. وفي منطقة العروج شرقا دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين واحتجزت بعض الشبان وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل أن تطلق سراحهم. إلى ذلك منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمس عية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون وأجبرتهم على مغادرتها. هذا وأقدم مستوطنون على قطع الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس في محاولة للتضييق على المواطنين. كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. دعت فرنسا القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر أيلول القادم، مطالبة بإجرائها في أقرب وقت ممكن بعد إعلان الرئيس محمود عباس موعدا جديدا للاقتراع وفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن تأجيل الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني مجددا من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم في انتخابات حرة وشفافة بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية وطنية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا جراء هجوم جديد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أفادت السلطات السعودية بتعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم آخر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار. وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض مسيرة وتدميرها في المنطقة الشرقية. من جانبهم أقر الحوثيون بتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومنشآت سعودية من بينها مطار الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام ومحطة غازية تابعة لشركة أرامكو في شقدم ومنشأة لتنقيب النفط في المنطقة الشرقية. في هذا السياق نعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواطن الفلسطيني طلال الضاني الذي فقد حياته مع مجموعة من السعوديين والعرب وأشخاص من جنسيات أخرى خلال الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. في هذا السياق أفادت الخارجية الإيرانية بأن إيران عرضت المساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين بالتزامن مع تصاعد الهجمات على منشآت سعودية وتكثيف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر. ختاما مستمعينا بحالة الطقس المتوقعة لهذا النهار، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. اعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. إذن مستمعينا أهلا بكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لإلنا. نلتقي اليوم للحديث عن حضور مدينة بيت صحور على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع المدن الفرنسية من خلال لقاءات رسمية واتفاقيات تعاون في خطوة تعكس أهمية الدبلوماسية البلدية في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب. من أبرز هذه الخطوات رفع العلم الفلسطيني، إطلاق اسم بيت صحور على أحد شوارع مدينة فونافولا الفرنسية بما يحمله ذلك من دلالات وطنية وإنسانية. للحديث أكثر عن هذه الزيارة وأبرز نتائجها وأفاق التعاون المستقبلي، يسعدنا أن نستضيف رئيس بلدية بيت صحور الأستاذ ليث قمصية معي بالاستوديو. يسعد صباحك أستاذ.
1: يسعد صباحك ما وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. طبعا ننصب على كل أعضاء البلدية يعطيهم ألف عافية. بداية أستاذ ليث، حدثنا عن الزيارة الرسمية إلى فرنسا وما الهدف الأساسي منها؟ تفضل.
1: طبعا الهدف أي زيارة بتقوم فيها البلدية للخارج هي تعزيز حضور الوطن والشعب الفلسطيني في الخارج ولنقل الصورة الموجودة بالواقع عشان احنا نزيد الوعي عند الناس بالنسبة لإيش بيصير في فلسطين.
0: نعم، يعني كيف اجت فكرة تعزيز العلاقة مع المدن الفرنسية وشو ابرز المدن اللي يعني شملتها الزيارة؟
1: احنا بصراحة اول اشي اول ما سكنا البلدية راسلنا كل المدن اللي احنا عندنا معها توأمة، لانه كثير مرات بيصير عندهم انتخابات بيصير في بتغير التوجه مرات مع رؤساء البلديات. فاحنا راسلنا كل المدن، بعتنا رسائل للجميع. من المدن اللي ردوا علينا وباركوا لنا باستلام المجلس البلدي هي بلدية فونفولا. حاليا رئيس بلدية فونفولا من تيار عكس الحكومة المعارضة، وهم جدا ماشيين مع القضية الفلسطينية ومتعاونين جدا مع الشعب الفلسطيني. ففي اللحظة اللي بعتنا لهم الرسالة حكوا احنا بدنا نسوي تعاون، سوينا معهم اكثر من زوم ميتينج قبل ورحنا للافكار اللي هلا بدنا نحكي عنها ايش اللي احنا سويناها في الزيارة الحالية.
0: اكيد يعني شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون، شو ابرز بنود الاتفاقيات وشو المجالات اللي بتشملها؟
1: هلا بلدية فونفولا التعاون كان بيننا من 2005، في عمرها 20 سنة تقريبا الاتفاقية بينها، بس آخر فترة ما كانت مفعلة زي ما حكيت لأنه كان رئيسة البلدية السابقة مش كثير مع التوجه الفلسطيني. احنا أول شيء زيارتنا بلشت من باريس، رحنا عند سعادة السفيرة هلا بحصيرة سفيرتنا في فرنسا. حكينا على التعاون وكيف احنا بنقدر نعزز كل وتدعمنا طبعا في كل التعاون الممكن يصير مع كل البلديات، لانه عندنا احنا ثلاث بلديات اخرى ممكن نعاود نكمل معها، غير انه في بلديات حكينا معها في هاي الزيارة ممكن نسوي توأمات. بعدها توجهنا ل بلدية فونفولا، تم استقبالنا بطريقة استقبال رئيس دولة، يعني كمية المحبة الموجودة والتضامن مع الشعب الفلسطيني كانت صدقا رائعة جدا.
0: يعني هاي الشغلة هيك بتحسها لما انت بتطلع يعني على البلد وبتشوف كيف الناس واهلك كيف.
1: والله ما بتصدقي قديش كانت الناس بتستنى فينا على حر من الجمر وبدها ايانا، كانت نص المدينة قاعدة يعني تستنى فينا. الاستقبال كان رائع جدا. سوينا في بداية الاستقبال رفع للعلم الفلسطيني.
0: عم نحكي هلأ رح نحكي عن رفع العلم الفلسطيني، إنه مع أنه ممنوع أنه يتم رفع العلم الفلسطيني في أي مدينة في فرنسا.
1: نعم.
0: يعني رفع العلم الفلسطيني في فرنسا بيحمل دلالات وطنية كبيرة، شو بتعني لإلكم هاي الخطوة في ظل الظروف طبعا اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني هلأ؟
1: 100% اللي بتحكي فكرة أنك ترفع العلم الفلسطيني في فرنسا هو إشي ممنوع، ممنوع من المحكمة.
0: نعم.
1: رئيس البلدية اتحدى هذا القرار، وهم للعلم رئيس البلدية هو عضو برلمان فرنسي، مع أنه بيعرف القوانين وبيعرف أنه ممنوع، اتحدى هذا القرار ومشينا ورفعنا العلم الفلسطيني، لدرجة أنه مباشرة الإعلام في المنطقة كلها.
0: نعم.
1: صار يحكي على موضوع ليش العلم الفلسطيني مرفوع، هذا إشي ممنوع، وانبعت له أكثر من إخطار من المحكمة ومن الحكومة أنه لازم أنت تنزل العلم الفلسطيني. كان الجواب أنه إحنا عندنا وفد فلسطيني وإحنا لازم نضل احتراما لهم موجودين نرفعه، وحتى اتفقت أنا ورئيس البلدية ما نبلغهم أنه روحنا عشان يضل رافعه
0: لا حجة
1: أكثر
0: يعني.
1: حجة أكثر ومع أنه يدفع غرامة يوميا 1000 يورو على العلم طول ما هو ضل موجود،
0: كل يوم
1: كل ما هو كان موجود. نعم صحيح،
0: كل احترام عن جد لهيك شعب وناس ومتفاعلة مع الشعب الفلسطيني. أستاذ ليث، من أبرز ما لفت الانتباه إطلاق اسم بيت صحور على أحد شوارع مدينة فونافولا الفرنسية، كيف إجت هاي المبادرة وشو الرسالة اللي بتحملها؟ يعني أنت عارف يعني لما بينحط اسم مدينة في مدينة تانية، وتحديدا أنه هالمدينة مثلا بيت صحور تحت احتلال ووضع وكذا، ونحن عارفين هاي التفاصيل، يعني شو ممكن بدكم توصلوا من الرسالة؟
1: اللي أنا ورئيس البلدية طالبنا وحاولنا نسوي الفكرة إنه ممكن في المستقبل رئيس البلدية يجي من حزب تاني مش موالي للشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: فحاولنا نثبت إشي باقي لنهاية الدهر. الفكرة إنه ما تحطي اسم بلدية بيت صحور أو اسم مدينة بيت صحور على الشارع رح يظل موجود.
0: نعم.
1: قريبا رح ينزل على جوجل ورح يصير موجود، إحنا حطيناه وافتتحنا الشارع. رح يصير إشي ثابت موجود، لو مين ما أجا بعد ما رح يقدر يغيره. كملنا على هذا الموضوع كمان، زرعنا شجرة زيتون رمز إحنا في مدينة بيت صحور ولا فلسطين. الزيتون عندنا من الشغلات اللي إحنا بنعتمد عليها، وأكدنا لهم إنه صناعاتنا كمان اليدوية كلها بتعتمد على خشب الزيتون. فزرعنا في الشارع شجرة زيتون تثبيتا لهاي العلاقات وتأكيدا للرمز إنه شجرة الزيتون إن شاء الله بتضلها موجودة دائما في هذا الشارع.
0: نعم. يعني إلى أي مدى ممكن إنه تسهم هاي العلاقات في التعريف بمدينة بيت صحور ومكانتها التاريخية والدينية والوطنية؟ أكيد بيت صحور يعني هي مدينة عريقة وغنية عن التعريف بتاريخها النضالي، يعني قديش ممكن إنها تسهم هاي يعني في البلدان الثانية أو في فرنسا أو بكل العالم اللي بيسمعونا؟
1: هلا القضية الفلسطينية عندهم في هاي المدينة بالذات، هلا بحكي لكم على النشاط اللي اليوم اللي بعده إيش سوينا.
0: نعم.
1: بس القضية الفلسطينية عندهم موجودة وبقوة، والكل حابب يعرف وحابب يشارك وحابب حتى يزور فلسطين.
0: نعم.
1: يوم احنا بنحط اسم مدينة بيت صحور موجود هناك، بنثبت دائما لكل واحد بيجي بمرك وبسأل وبشوف بيت صحور بربطها في فلسطين، بربطها في القضية الفلسطينية، بربطها في إيش إحنا كيف ممكن نساعد. كان السؤال دائما كيف نقدر إحنا نساعد في توصيل الرسالة ورسالة القضية الفلسطينية. أكمل لك على النشاط اللي باليوم اللي بعده.
0: نعم.
1: كان يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني بامتياز، يوم كامل حضروا 3 أعضاء برلمان أجوا من باريس، غير طبعا رئيس البلدية اللي هو عضو برلمان، وكان في توك سيشنز بيحكوا كلهم عن القضية الفلسطينية، إيش اللي قاعد بيصير في فلسطين، إيش اللي قاعد بيصير في غزة، إيش اللي بيصير في بيت صحور، وكيف إحنا قاعدين شو قاعدين بنسوي قدام الناس وكيف نقدر نساعد.
0: نعم.
1: كمان أجت مسؤولة البي دي أس في فرنسا، حكت كيف للشعب بيقدر يساعد، كيف الناس ممكن يتأثر، كيف ممكن تدعم القضية الفلسطينية بطريقة أو بأخرى.
0: نعم. هناك مشاريع أو برامج مشتركة يجري العمل على تنفيذها مع المدن الفرنسية، خاصة في مجالات السياحة، الثقافة، التعليم، التنمية المحلية، يعني خبرنا أكثر إذا موجودة هاي المشاريع ولا لسه؟
1: هلأ الدول الأوروبية كلها بشكل عام.
0: نعم.
1: مع الحروب اللي صارت عندهم سواء بأوروبا ولا بالشرق الأوسط قاعدة حاليا بتأثر عليهم ماديا.
0: نعم.
1: فكلهم عندهم مشكلة في البادجت اللي ممكن يساهموا فيها لبرا، بس إحنا رحنا على فكرة إنه تعالوا إحنا نساهم بالمشاريع الثقافية خلينا نحكي. فتم الاتفاق إنه أي إيفنت بيصير سواء عنا أو عندهم نودي عنا الناس تشارك، ممكن نطلع فرق الدبكة، المغنيين الناس تطلع تشارك في احتفالاتهم.
0: نعم.
1: هم بنفس الفكرة يجوا يشاركوا عنا ويساهموا في
0: يعني تبادل
1: خبرات وثقافات.
0: نعم صحيح.
1: وعدني رئيس البلدية إنه ممكن إحنا لقدام يساهموا معنا في مبادرة معينة. أنا طلبت لأنه إحنا ماشيين مع النادي الأرثوذكسي في فكرة إنشاء كمان ملعب في المدينة تحت، فأنا طلبت منه مساهمة ووعدني أنه يحاول جهده أنه ممكن يساعدنا في إقامة ملعب للمدينة كمان هيك إن شاء
0: أكيد
1: الله.
0: أكيد يعني كل احترام. كيف ممكن لهاي الاتفاقيات إنه تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في بيت صحور وعلى الخدمات اللي بتقدمها البلدية؟
1: إذا قدرنا نجيب المشروع هذا هلا رح الناس لا تحس لا لا فيه تلقائياً إنه صار في أي شيء من مدينة فونفولا. إحنا وعدنا إنه إذا صار هذا الإشي يجوا عنا ويشاركونا. طبعاً معظمهم حابين يجوا يشاركوا، بس للأسف زي ما فهمت أنا كل شخص بحط على فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي إنه هو موالي للشعب الفلسطيني بمنع يتم منعه من الدخول إلى الأراضي المحتلة. نعم صحيح.
0: يعني عم يعني بيضغطوا بيضيقوا عليهم أكثر.
1: نعم صحيح.
0: حتى إنه
1: فهو عدني في بدي أدعيهم أنا كل المدينة عنارة الشجر عنا بدي أدعيهم بدهم يحاولوا يقدموا ويحاولوا يدخلوا إذا إن أمكن يعني.
0: نعم. يعني في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية اللي بتواجه المدن الفلسطينية، شو أهمية بناء علاقات دولية وشركات داعمة للبلدية الفلسطينية أو البلديات بشكل عام؟
1: بصراحة مهمة جدا، لأنه إحنا الطريقة الوحيدة الممكن نوصل فيها الرسالة بالواقع عنا هي مع الناس الصديقة لإلنا. يعني أنا أحكي على المستوطنة اللي صارت عندنا في مدينة بيت صحور.
0: نعم اللي عنده الشغراب.
1: نعم اللي عنده الشغراب. نعم. كثير بعثت رسائل لكل الممثليات ولكل القناصل ولكل المدن بإيش الواقع. اللي حب يعرف اتصل أو أجزارنا أو فهم أو شاف بعينه. وفي ناس أكثر بعثنا رسائل دخلت على البرلمان. يعني في هولندا كان قرار في البرلمان إنه المستوطنة المقامة في مدينة بيت صحور في مرش الغراب هي غير قانونية.
0: نعم.
1: بناء على الرسالة اللي وجهنا لهم إياها إحنا من البلدية ونحكى ونبعث رسالة ونحطت موجودة.
0: كان في رد على هذا الموضوع.
1: نعم صحيح. في إيرلندا كمان قريبا بدهم ندخل للتصويت في البرلمان عندهم على موضوع المستوطنة. أنا طلبت كمان من أعضاء البرلمان اللي شفتهم أنا في فونفولا إنه بعثت لهم الرسالة إنه احنا يا عمي هيك هيك قصة عنا هيك قاعد بصير عنا اشكالية فبدنا مساعدتكم تحاولوا تضغطوا على البرلمان. مع انه البرلمان للأسف نحكي على موضوع العلم الفلسطيني ليش ممنوع احنا ما حكينا عليه.
0: نعم.
1: عندهم دبل ستاندرز. يعني رئيسة البرلمان بتدخل حاطة البن عليه العلم الاسرائيلي بس في نفس الوقت ممنوع يرفعوا علم في مدينة في مدن فرنسا العالم الفلسطيني. فعندهم فكرة الدبل ستاندرز إنه إشي مسموح لدول معينة وإشي غير مسموح لدول معينة. فإحنا بدنا نحاول جهدنا إنه الناس في العلاقات الدولية اللي عنا، برجع لسؤالك، العلاقات الدولية اللي عنا في كل العالم لازم نوصل رسالة إنه إيش فلسطين كهدا بتعاني وإيش اللي بمر عنا وكيف بقدروا هم يساعدوا معهم مع الشعوب اللي عندهم.
0: نعم أستاذ ليث، يعني قديش متعب إنه رئيس البلدية زي حضرتك إنه تطلع حامل كل هالكم الهائل من المسؤوليات والعلاقات والشغلات اللي أنا بدي أحكيها والمشاكل، تروح على بلد تانية وتبلش إنه تشرح وبتضلك خايف إنه أنا أنسى أحكي هاي الشغلة، ممكن أفكر إنه بدي أحكيها بكرة ممكن أنساها، فبتضلك يعني الآن وخايف كتير. الرسالة اللي بتحب توجهها لأبناء بيت صحور والشعب الفلسطيني في أعقاب بهاي الزيارة والإنجازات اللي تحققت خلالها؟
1: أنا حكيتها بالمقابلات التلفزيونية أكثر من مرة، خاصة للناس اللي يعني بتشوفنا من برا. كل شخص فلسطيني سواء سحوري أو غير سحوري موجود في الوطن هون أو خارج الوطن وظيفته يوصل هاي الرسالة. يعني إحنا إما منروح منشوف أبناء الجالية الفلسطينية الموجودين في محلات تانية، وظيفتهم الأساسية لازم تكون إنه يوصلوا الرسالة ويساعدونا إحنا اللي موجودين هان نطلع عندهم برضو عشان نوصل هاي الرسائل.
0: صحيح.
1: لأنه الناس ما بتعرف بصير الإعلام الغربي للأسف بوصل الرسائل بطريقة كليا مختلفة.
0: نعم.
1: رسالتي للجميع، لكل شخص بموقعه بالمحل اللي هو موجود فيه لازم يساعدنا على إيصال المعلومة بالطريقة الصحيحة لكل العالم.
0: نعم. عندما يطلق اسم بيت صحور على شارع في مدينة فرنسية، شو اللي بتتمنوه أو يعني بتحبوا أنه يتذكروا كل واحد بمر من هذا الشارع ويشوف هاي الاسم؟
1: بصراحة مدينة بيت صحور يعني ذكرنا قبل فترة وأنا حكيت لهم إياها إنه مدينة بيت صحور تم ذكرها بالأمم المتحدة أكثر من مرة.
0: نعم.
1: ومعظمها للشغلات اللي قامت فيها المدينة وتعبت لها عشان توصل رسائل وتحتج بالعالم. احنا مدينة بيت صحور لازم اللي بمرق فيها يفطن الاسم، بيسوي سيرش عليها بيشوف بيت صحور ايش انجزت وايش وصلت بالعالم. يعني انا بدي اسوي سيرش على مدينة بيت صحور، اول ما بيطلع له ايش بيت صحور في فترة العصيان المدني في الانتفاضة الاولى ايش سوت. فكل شخص راح يمرق من هذا الشارع يحاول يعرف عن المدينة اي اشي راح يصل رسالة، لو رسالة بسيطة تعرف الناس على انجازات المواطن السحوري بالعالم.
0: اكيد هو المواطن السحوري هو جزء من فلسطين أكيد يعني، ومدينة بيت صحور هي جزء من فلسطين، من بيت لحم طبعا، بيت جالة، من كل المحافظات. من وجه لهم تحية والله يسعد صباحهم. أنا بدي أشكرك أستاذ ليث قمصية رئيس بلدية بيت صحور على هاي الإضاءة حول الزيارة وأبرز نتائجها. نتمنى أن تسهم هاي العلاقات في تعزيز حضور فلسطين ومدنها على الساحة الدولية وفتح أفاق جديدة للتعاون بما يخدم أبناء بيت صحور وأهلنا في فلسطين. شكرا كثير.
1: شكرا لك يعطيكم ألف عافية.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يسعدك.
0: إن شاء الله الزيارات القادمة بيكون في إنجازات أكبر وأكثر في في في في مدن أخرى يعني.
1: إن شاء الله.
0: نتمنى هذا الشيء.
1: إن شاء الله. هلا شكرا لك يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: الله يسعد صباحكم واهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على موجتنا العامه 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الالكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
1: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن حبك وفائي ورهان العمر

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير يا زميلة معك، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير للمصريين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: برنامجنا اليوم الاثنين إن شاء الله راح يكون منطقة بيت دالة مستشفى الحسين شارع النزهة شارع القصر كرمزان المنطقة العلوية. بالنسبة لبيت لحم شارع السهل الأمريكية العماير وبيرعونة مستشفى الفرنسي وإسينما في بيت لحم شارع المهد شارع سلطة المياه ناصف فيز الجمعية الأنطونية أيضا في منطقة بيت لحم. قبور الأطفال الاتحاد النسائي خلف فندق ستار ومنطقة الجبرية. بالنسبة للدوحة الجورية تحت خزان المطلة وأيضا الرأس الكبير. نبقى أيضا في الدوحة شارع قدس الخليل وكراج فاروق ارتاف ضاحية الشهداء. بالنسبة للخضر حارة بوجة وحارة البلبول حارة جبل بقوش وأيضا شارع البلدية. مخيم الدهيشة طلعت مراد وصغاري مخيم عايدة المخيم والمشايخ وأيضا منطقة التداول راح يكونوا إن شاء الله مساء. أما تلفونات موجودة خط الضخ رئيسي باتجاه بتعود من مصر المهندسين العوينة في متحم الكتب الكتاب قديم حديقة أبادية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا بك.

إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. إذن يشهد قطاع النقل اليوم وقفة احتجاجية للسائقين من الساعة 10 وحتى 11 صباحا، احتجاجا على ارتفاع أسعار السولار وما يترتب عليه من أعباء إضافية على السائقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. للحديث عن مطالب السائقين واللقاء المرتقب مع الحكومة والخطوات القادمة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، نستضيف نقيب السائقين الأستاذ محمد أبو حميدة أبو شادي ليوضح لنا تفاصيل هذه الوقفة وما قد يليها من خطوات، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب يوم الأربعاء المقبل طوال اليوم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. بداية، ما الأسباب الرئيسية وراء تنظيم وقفة السائقين الاحتجاجية اليوم؟ تفضل.
1: بداية نترحم على شهداء الوطن ونسأل الله العزيز القدير أن يفك قيد أسرهم جميعا.
0: أمين.
1: وأتوجه بالتحية لكم ولمستمعينكم عبر إذاعتكم الكريمة. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية اليوم، هي على غلاء السولار ارتفاع كبير جدا.
0: نعم.
1: أصبح السائق ما بيقدر يواصل العمل في ظل ارتفاع هذا السولار.
0: نعم، يعني ارتفاع سعر السولار من 10، خلينا نحكي، ما حجم تأثيره على السائقين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
1: طبعا تأثير كبير جدا، يعني أصبح السائق هو يعني بيشتغل طول النهار أو بيعمل طول النهار وآخر النهار بروح بحسن في الكزية.
0: صحيح.
1: ما بتوفي معاه، ما بيطلع يوميته. غير يعني في عليه مسؤوليات كبيرة جدا اتجاه المركبة اللي بقودها، يعني في لها قطع غيار، في تأمين، في ترخيص، في ضرائب، في أجرة مجمعات، هذه كلها عبء على السائق. يعني هي أصبحت يعني المركبة العمومي هي عبء على صاحبها. وطبعا الحكومة ووزارة المواصلات ما حدا مطلع لقطاع النقل إطلاقا، ولا في دعم لقطاع النقل نهائيا، ولا حدا بيستجيب لنا. كديش بنطالب، كديش بنحكي، ما حدا سمعنا ولا حدا مستجيب لنا.
0: يعني أصبح السائق إنه يتحمل خسائر من جيبته.
1: طبعا من جيبته بدفع يوميا، من جيبته بدفع.
0: نعم.
1: فضل الظروف الصعبة اليوم والوضع الاقتصادي المتدني في الوطن يعني ككل.
0: نعم.
1: يعني السائق على شو بده يعمل؟ يعني الموظف ما بداومش إلا 3 أيام في الأسبوع، الطالب بداومش 3-4 أيام في الأسبوع، عمال ما في على الخط الأخضر، عندك عمال سياحة ما في، المواطن ما عنده فلوس اللي يطلع يتسوق.
0: صحيح. ورغم هيك إنه في ارتفاع للمحروقات.
1: وكل شهر بيرفعوا لنا المحروقات.
0: نعم. طب يعني شو أبرز المطالب اللي راح تطرحوها خلال لقائكم مع الحكومة؟
1: اللي هو السولار، تنزيل السولار.
0: تنزيل السولار.
1: تنزيل سعر السولار.
0: طيب.
1: طبعاً في مطالب ثانية لكن هي أبرز
0: المطالب. شيء. نعم.
1: أبرز المطالب اللي قلنا به السولار.
0: يعني لاحظت إنه في تجاوب من الجهات الحكومية مع مطالبكم حتى الآن، وشو اللي بتتوقعوه من هذا اللقاء؟
1: والله شوفي، إنه يعني لحد يعني كان في لهم اجتماع في الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: وما فكروا حتى يطرحوا موضوع النقل العام، ولا فكروا فيه إطلاقا، يعني كحكومة ما فكرت فيه إطلاقا.
0: نعم.
1: طبعا إحنا بنطالب من 10 أيام لحد ما ارتفع السولار، وإحنا بنطالب بس ما في إجابة إلنا نهائية، ولا حد استجاب لنا إطلاقا.
0: طب في حال لم تتم الاستجابة لمطالبكم، أعلنتم عن إضراب يوم الأربعاء طول اليوم، هل هذا القرار نهائي أم أن هناك فرصة للتراجع عنه إذا جرى التواصل إلى اتفاق؟
1: لا، في حال ما استجابت الحكومة لمطالب النقابة فرح نمضي في الإضراب.
0: رح توقفوا رح تكملوا الإضراب؟
1: نعم. رح نكمل، ما رح نتراجع. نعم.
0: كيف رح ينعكس الإضراب في حال تنفيذه على حركة المواصلات، الطلاب، الموظفين، المواطنين اللي بيعتمدوا على النقل العام يومياً؟
1: طبعا راح تكون معاناة كبيرة جدا عليه. مش يعني شغلة مش سهلة.
0: أكيد.
1: راح يكون في شلل كامل على مستوى الوطن بالكامل.
0: طيب.
1: وطبعا شريان الحياة يعني، والتواصل بين المحافظات، بين القرى، بين المدن، كله على النقل العام.
0: نعم. أستاذ محمد، هل لديكم مطالب أخرى بتتعلق بتكاليف ترخيص المركبات، التأمين، قطع الغيار، أم أن الأولوية حاليا هي أسعار السولار؟
1: الأولوية هي أول شيء إحنا طلبناها، اللي هي أسعار المحروقات إنها تنزل. بس في إلنا مطالب ثانية إحنا طرحناها عليهم، زي قطع الغيار، زي التأمين، زي الترخيص، زي مقعد ثامن في المركبة العمومية.
0: صحيح، يعني مشى الراكب الثامن، يعني هلأ ماشيين فيه ولا لسه ما طبق؟
1: لحد هسه لا، ما طبق.
0: ما طبق، نعم. طيب كيف بتردوا على مخاوف المواطنين من أنه تؤدي زيادة تكاليف النقل إلى ارتفاع أجرة المواصلات؟ يعني هلأ إذا ما تجاوبت الحكومة وظل الارتفاع السولار

0: يعني ما راح نرفع اطلاقا، الحكومه هي تتحمل مسؤولياتها.
1: نعم. طيب
0: من المفروض ان الحكومه هي اللي تنزل سعر السولار، اما مش مجبور المواطن انه يتحمل ان كل يوم ترتفع المواصلات.
1: في عندكم لقاء مع الحكومه، امتى راح يكون؟
0: يعني بتصور مع النقابه الوطنيه اللي راح يكون يوم الثلاث بعد الاجتماع.
1: يوم الثلاث. رسالتكم للحكومة وما رسالتكم للمواطنين اللي ممكن يتأثروا بهذه الخطوات الاحتجاجية؟
0: يعني المواطن المفروض يكف إلى جنب الصعب. يعني احنا بنطالب من المواطن انه يكف وقفة جدية مع السائق العمومي، لان السائق يعني ما بيقدر يتحمل كل المعاناة هاي وكل التكلفة هاي، يعني دائما على السائق تقول. المواطن كمان يتحمل معنا، لان احنا رافضين رفض قطعي إن نرفع أجرة المواصلات.
1: نعم. وللحكومة شو رسالتكم؟
0: رسالتنا بنتمنى من الله العزيز القدير إن الله يهديهم ونزل سعر السولار.
1: إن شاء الله إن شاء الله يعني تحقق مطالبكم وإنه ترجعوا على الخط الصحيح، وإنه الحكومة عن جد يعني تنظر لكم بعين الاعتبار. أنا بدي أوجه تحية كتير كبيرة لكل السائقين اللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها. الله يعطيكم ألف عافية، ونحن يعني حاسين بهذا الشعور إنه يعني مغلوب على أمرهم، إنه بيرتفع سعر السولار ولكن مش قادرين إنهم يغلوا على المواطنين. كل الاحترام لكم، إن شاء الله تحقق المطالب. أشكرك، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد نقيب السائقين، يعطيك ألف عافية. أبو شادي، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.

بما انه مستمعينا عم نحكي عن السائقين وعن احوالهم وعن ارتفاع السولار، خلينا نكون مع اخر تحديثات الطرق الصباحيه. بنتمنى السلامه دائما للجميع، ونبدا من محافظه شمال الضفه. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، كفر حارس مغلق، الساوية سالك، لبن الشرقية سالك، قراوة سالك، جسر أودلا سالك، يتصار سالك، سرة سالك، بورين مغلق، عورتة سالك، جبارة سالك، المربعة سالك، عنبتة سالك، للداخل للخارج مغلق، بوابات دير شرف مغلقة، بوابة 17 سالكة، نبي الياس سالك، سيلة الظهر سالكة، بيت فوريك سالك، مدخل قلقيلية سالك، الفندق سالك، وادي قانا سالك، أماتين سالك، طريق البذان سالك، حاجز تيسير سالك، عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة، جلزون أزمة باتجاه رام الله، سلواد يبرود تفتيش وأزمة للخارج مع تواجد للمستوطنين يرجى الحذر، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، عبود تفتيش، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، المهلل سالك، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا أزمة خانقة بالاتجاهين، جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد للشرطة، حزمة سالكة، زعيم سالك باتجاه الجنوب ومغلق بالشمال، العزرية أزمة خانقة بالاتجاهين، بوابة الطيبة كرملو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاج سالك، بن نعيم سالك، زيف سالك، الفوار مغلق، دورة مغلق، الفحص سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالك، ترقومية المصانع مغلقة، جسر حلحول سالك، سعير سالك، النبي يونس سالك، فرش الهواء كثافة سير للخارج، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الاثنين. نبدأ من مديرية الصحة. إذن العيادات العامة طب عام، المؤسسة الطبية فحص النظر للسياقة، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية حمل خطر، الطب الوقائي، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية، المختبر، الموموغرام، فحص الثدي، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم السل، عمر شهر، فتح ملفات. ننتقل إلى العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة. عيادة زعترة، طفل سليم، عيادة وادي النيس، بتير، وادي فوكين، عيادة الجبعة، وعيادة كيسان. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة العبيدية وتقوع، وعيادة بيت فجر. نتمنى السلامة دائما للجميع.

مستمعينا، يقول ميكافيلي: لا تختبر الناس بالأسئلة، بل اختبرهم بالفرص. امنحهم فرصة الغدر بك دون عواقب ظاهرة، فإذا انتهزوها فقد منحوك أعظم سلاح ضدهم.

وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وشكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا لكل حدا رافقنا، لكل حدا شاركنا، لكل حدا كان معنا على السمع. الله يسعد صباحكم، شكرا لمتابعتكم.

0: رح منجدد لقانا فيكم بإذن الله غدا في نفس الموعد وبرنامج يوم جديد. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان صباح اليوم في قصف للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين وعدد من الإصابات بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح. وكان 4 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر الليلة الماضية جراء غارة جوية استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل وافقت على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم فيها حركة حماس سلاحها. باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات هدم في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في النقب. واستهدفت العملية منازل عائلة أبو وادي في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. وتأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا لتجميد تنفيذها، ما مهد الطريق أمام تنفيذ قرارات الهدم التي تطال منازل ومباني في القرية. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي بينهم أطفال وكبار سن. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من قرية فحمة وزبوبة جنوب غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جناتا شرقا وداهمت عددا من المنازل واعتقلت أسامة عطلة ومصعب سالم عطلة وشقيقه محمود. كما اقتحمت قوات الاحتلال حسان غرب بيت لحم واعتقلت مصطفى محمد حمامرة. وفي منطقة العروج شرقا داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واحتجزت بعض الشبان وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل أن تطلق سراحهم. في سياق آخر، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعية شمال رام الله لقطف ثمار الزيتون وأجبرتهم على مغادرتها. يأتي ذلك بينما نصب مستوطنون صباح اليوم معرشات ورفعوا أعلام الاحتلال في سهل طوباس وسط تخوفات من أن يكون ذلك نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وأقدم مستوطنون اليوم على قطع التيار الكهربائي عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. يأتي ذلك بينما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة. دعت فرنسا القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطالبة بإجرائها في أقرب وقت بعد إعلان الرئيس محمود عباس موعدا جديدا للاقتراع في سبتمبر أيلول العام القادم وفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن تأجيل الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني مجددا من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم في انتخابات حرة وشفافة بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية وطنية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أفادت السلطات بتعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم جديد، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار. وكان هجوم وقع يوم السبت عصرا على مطار الملك خالد في الرياض أودى بحياة 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا ونعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواطن الفلسطيني طلال الضاني الذي توفي في الهجمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. يأتي ذلك بينما عرضت إيران المساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين بالتزامن مع تصاعد الهجمات على منشآت سعودية وتكثيف الاتصالات الإقليمية لاحتواء هذا التوتر. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة هذا النهار، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، اعتبارا من ساعة الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان في غارة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية في مجمع نصر الطبي بوصول شهيدين وعدد من الإصابات بعد قصف من مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة. وكان 4 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر من المواطنين مساء أمس في غارة جوية استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها. أصيب شاب بردود وجروح اليوم عقب هجوم مستوطنين على بلدة ترمسعية شمال رام الله، وقالت مصادر محلية أن شابا أصيب باعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. إلى ذلك أيضا وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين أقدموا وللمرة السادسة على التوالي على قطع خطوط الكهرباء المغذية لعدد من مساكن المواطنين في وادي الأعور شرق الخليل. وكان مستوطنون قطعوا الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب مدينة نابلس، فيما نصب مستوطنون معرشات ورفعوا أعلام الاحتلال في سهل طوباس وسط تخوفات من أن يكون ذلك نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. نظمت نقابة عمال النقل اليوم خطوة احتجاجية ووقفة لمدة ساعة داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب قطاع النقل. وكانت النقابة قالت إنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. وأكدت أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وخصوصا السولار فاقم الأعباء المالية على العاملين في قطاع النقل ووضعه أمام تحديات غير مسبوقة، بات معها الاستمرار في العمل يشكل عبئا يفوق قدرة السائقين على الاحتمال ويهدد مصادر رزق آلاف العاملين وأسرهم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم وإصابة 11 آخرين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أفادت السلطات السعودية بتعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم جديد، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار. هذا ونعت وزارة الخارجية الفلسطينية المواطن الفلسطيني طلال الضاني الذي توفي مع مجموعة من المواطنين السعوديين والعرب خلال الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. يأتي ذلك بينما عرضت إيران المساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين بالتزامن مع تصاعد الهجمات على منشآت سعودية وتكثيف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر. ختاما بحالة الطقس، مع ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار وتسود أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قالت مصادر صحفية إن السلطة الفلسطينية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأن موعد الانتخابات التشريعية المقرر في أيلول سبتمبر العام القادم قابل للتقديم إلى موعد أقرب خلال النصف الأول من العام نفسه إذا تغيرت الظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية وتوافرت المتطلبات اللازمة لإجرائها. وذكرت المصادر أن الرسالة الموجهة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أكدت التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرة أنها ضرورة وطنية وديمقراطية لتجديد الشرعية والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الفلسطينية. وأوضحت الرسالة أن قرار تأجيل الانتخابات إلى أيلول سبتمبر القادم جاء استجابة لنتائج الحوار الوطني وتقييما للظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية. وربطت الرسالة إمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى حد كبير بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وما قد تتيحه من إمكانية وجود حكومة إسرائيلية تستجيب للجهود الدولية وتزيل العقبات أمام العملية الانتخابية الفلسطينية. نظم سائقو النقل اليوم في محافظات الضفة الغربية وقفة احتجاجية لمدة ساعة داخل مجمعات النقل، وذلك للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب قطاع النقل العام. وكانت النقابة قالت إنها ستصدر يوم الثلاثاء بيانا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيه. وأكدت أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وخاصة السولار فاقم الأعباء المالية على العاملين في قطاع النقل ووضعه أمام تحديات غير مسبوقة، بات معها الاستمرار في العمل يشكل عبئا يفوق قدرة السائقين على الاحتمال ويهدد مصادر رزق آلاف العاملين وأسرهم. استشهد مواطن اليوم متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على قطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن المواطن خالد جابر استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها أمس جراء قصف من مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة. وكان مواطنان استشهدا وأصيب عدد آخر صباح اليوم بعد قصف من مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. وكان 4 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر الليلة الماضية جراء غارة استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غربية مدينة غزة جنوبية قطاع غزة. شيعت جماهير في بلدة بيت أولى غرب الخليل جثمان الشهيد شادي العجار ما 32 عاما. وكانت قوات الاحتلال سلمت جثمان شهيد العجارم أمس بعد احتجازه منذ يوم الجمعة إثر إصابته خلال مطاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة كان يستقلها على الشارع الالتفافي الواصل بين بيت لحم والخليل، ما أدى لانقلابها واستشهاده متأثرا بإصابته. إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وفق الأرصاد الجوية. اعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار على المناطق الجنوبية والشرقية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. هالأرض

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
3: الأخبار الميدانية،
4: سياسية، اقتصادية،
5: رياضية
6: ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
2: يوميا عدا الجمعة والسبت،
6: الساعة 1 ظهرا
3: عبر أثير راديو بيت لحم الفكرة.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم الفين، نستهلها بالعناوين. خمسة شهداء وثماني عشرة إصابة في غزة خلال 24 ساعة. قوائم ترفض تأجيل الانتخابات وأنباء عن إبلاغ الاتحاد الأوروبي بإمكانية تقديم الموعد إلى النصف الأول من العام القادم. سائقون نقل العمومي يحتجون ويلوحون بالإضراب. مستوطن إسرائيلي يسمم ماعزا في قرية المغير لاتهام الأهالي وتبرير الهجوم عليهم. من العناوين إلى التفاصيل معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 25 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. استشهد مواطنان في قصف للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم، وأفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين وعدد من الإصابات بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح. كما أعلن عن استشهاد المواطن خالد عبد الفتاح جابر متأثرا بجروحه التي أصيب بها أمس جراء قصف من مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدين متأثرين بجراحهما، إلى جانب 18 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن الحصيلة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر العام الماضي حتى اليوم بلغت 1493 شهيدا و5299 إصابة، إضافة إلى انتشال 836 شهيدا. وذكرت أنه بذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان إلى 74,382 شهيدا وأكثر من 175,416 إصابة.

شجع اليوم جثمان الشهيد شادي العجارمة 32 عاما في بلدة بيت أولى غرب الخليل، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول باتجاه منزل ذويه في منطقة بئر القوس في بلدة بيت أولى، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن يصلى على جثمانه ويوارى الثرى. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت جثمان الشهيد العجارمة يوم أمس الأحد بعد احتجازه منذ يوم الجمعة، حيث أصيب إثر مطاردته من قبل قوات الاحتلال لمركبة كان يستقلها على الشارع الالتفافي الواصل بين بيت لحم والخليل، ما أدى لانقلابها واستشهاده متأثرا بإصابته.

0: أصيب شاب أثناء قطفه ثمار الزيتون بجروح ورضوض اليوم عقب هجوم مستوطنين على بلدة ترمسعية شمال رام الله، ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم المزارعين من دخول أراضيهم في منطقة الشونة ببلدة ترمسعية وأجبرتهم على مغادرتها. وأقدم مستوطنون مسلحون اليوم للمرة السادسة على التوالي على قطع خطوط الكهرباء المغذية لعدد من مساكن المواطنين في وادي الأعور شرق الخليل، كما قطع مستوطنون أيضا للمرة الخامسة الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، فيما أطلق مستوطنون اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة بيت عور تحت غرب رام الله. إلى ذلك قال المواطن كاظم الحاج محمد من بلدة المغير شمال شرق رام الله إن تسميم المستوطنين لأغنام المواطنين وركلها في المشاهد التي انتشرت أمس على مواقع التواصل ليس حادثا معزولا، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تكررت 4 مرات في السابق بالتعاون مع جيش الاحتلال في سياق محاولات التحريض على أهالي البلدة وتبرير الاعتداءات المتواصلة بحقهم. وأوضح الحاج محمد إلى أن أن المستوطنين تعمدوا تسميم أغنام فلسطينية سبق أن سرقوها من أصحابها بهدف اتهام أهالي القرية ونشر ادعاءات عبر صفحاتهم ووسائل إعلامهم للتحريض عليهم واستخدامها ذريعة لمواصلة الاعتداءات.
1: المشاهد اللي شفتوها امبارح هذه متكررة، يعني مش اول مرة، هذه المرة الثالثة والرابعة بيسمموا في اطراف البلد بحجة ان المغير هم اللي بيسمموا الاغنام، والاغنام هي اصلا فلسطينية. الاغنام المستوطنين بالتعاون مع الجيش، يعني الجيش واقف معهم هم بيسمموا وبيجوا بيجيبوا الشرطة انهم هي المغير سمموا الاغنام، يعني عشان ياخذوا ذرائع للاحتلال ان هي في الارض هذه وارض ابوي وارض اجدادي وهي أرض فلسطينية. يعني انت شو جايبك في اطراف البلد تراعي هنا مكان وتيجي تسمها مشان ذريعه مشان يستولوا على الارض على الزيتون مشان ما يخلوا حدا يصيل اراضي. هاي اول نقطه، الجزء الاول. الجزء الثاني التسكير، في نفس اللحظه تكون تسكير على مدخل المغير على جميع المداخل، هي غير مدخل واحد مش الشريان الرئيسي. وهذه يعني من 7 أكتوبر هم يوميا انتهاك في المغير، يوميا 24 ساعة، خاصة يوم السبت في كل أطراف المغير كل شوي بتلاقي حدث. بطل وكالات الأنباء تأخذ أحداث من شفر الأحداث اللي بتصير.
0: باشرت سلطات الاحتلال صباح اليوم عمليات هدم في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، واستهدف الهدم منازل عائلة أبو وادي في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. وتأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا لتجميد التنفيذ ما مهد الطريق أمام تنفيذ قرارات الهدم التي تطال منازل ومباني في القرية. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي بينهم أطفال وكبار سن. وكانت عمليات الهدم تصاعدت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وطالت عشرات المنازل والمنشآت في رهط وبلدات قرى وقرى أخرى في النقب.

0: نظم سائقو قطاع النقل العام اليوم وقفات احتجاجية داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات لمطالبة الحكومة الاستجابة لعدد من مطالبهم، وفي مقدمتها دعم المحروقات لا سيما السولار في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المالية عليهم. للحديث حول هذه الاحتجاجات وإلى أين تتجه الأمور ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس نقابة النقل والمواصلات في بيت لحم محمد أبو حميدة. أبو شادي مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: اليوم كان هناك احتجاجات لسائقي قطاع النقل العام في الضفة، في البداية ما أبرز الأسباب أبو شادي التي دفعتكم إلى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية؟
1: أول شيء مساكم مثل مستمعينك الكرام، أول شيء احنا كنا بوقفة احتجاجية سنية اليوم بناء على ارتفاع السولار.
0: نعم.
1: السولار صار يعني ما بنقدر نشتغل بالطريقة هاي بارتفاع السولار اللي كل يوم أو كل شهر برفعه، وصل حوالي 9 شيكل. هلا سيدي العزيز يعني أصبح السائق ما بيقدر يوميا يحط السولار بيحطه في الكوزية أصلا، فعشان هيك كنا بوقفة احتجاجية.
0: في بيان لنقابة عمال النقل بالأمس أبو شادي كان في حديث عن إمكانية اللجوء للإضراب يوم الأربعاء، في معلومات حول هذا الموضوع؟
1: والله المعلومات لحد هسه يعني إذا نفس جابت بكرة في اجتماع مجلس الوزراء لمطالب النقابة لتخفيض سعر السولار، طبعا راح يكون في إضراب شامل يوم الأربعاء.
0: يوم الأربعاء هناك إضراب شامل في حال عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب. نعم. هل هناك وفد لربما أو ممثلين عن قطاع النقل سيجتمع مع ممثلين من الحكومة للتباحث في هذه المطالب؟
1: طبعا في رئيس النقابة واللجنة من النقابة الوطنية في رام الله راح تكون بالمتابعة القرار.
0: أنتم كسائقي النقل العام ما تطالبون به؟ هل هو خفض سعر السولار أم تقديم دعم مباشر للسائقين؟
1: لا، احنا بنطالب في الدرجة الأولى خفض سعر السولار. السولار.
0: وكيف انعكس ارتفاع أسعار المحروقات على دخل السائقين تحديدا في بيت لحم خلينا نحكي وعموما في الضفة أبو شادي؟
1: طبعا يعني احنا بنحط النص بالنص واكثر من النص بنحط سولار يوميا، فما بتوفر مع السائق نهائي. يعني اصبح السائق بفضل انه يصف سيارته باب بيته يظل قاعد في البيت افضل ما يطلع على الشارع ويشتغل. وانت بتعرف يعني حتى يعني بالنسبه لبيت لحم يعني تعد محافظه منكوبه، ما فيها عمل، لا في عمال اسرائيل ولا في عمال سياحه ولا في يعني الطالب بداوم 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام، الموظف بداوم 3 أيام، الناس ما عندها فلوس برضه تطلع تتسوق لأن كمان هي بتأخذ نفس الراتب، فعلى شو بده يشتغل للسائق وكيف بده يشتغل؟
0: وهذا الأمر بنعكس طبعا على المواطن، أيضا المواطن بيعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. كيف ممكن برأيك أبو شادي تلبية مطالب السائقين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية عبر رفع أجرة النقل؟ عندكم حلول؟ عندكم مقترحات لهذا الموضوع؟
1: والله هذا مش لازم تتحمل المسؤولية اللي هي الحكومة، لأن إحنا بالنسبة للتسعيرة ما رح نرفعها، وعلمنا يعني مرارا إن بالنسبة للتسعيرة وجهة المواصلات مش رح نرفعها إطلاقا، والحكومة تتحمل المسؤولية. هي المفروض أنها تدعم السولار، تقيم الضريبة، تعمل شو البداية، في عندها حلول كثير ممكن تكون فيها الحكومة. بس إن المواطن يتحمل أو السائق يتحمل ما أعتقد بقدر، لا المواطن بقدر ولا السائق بقدر.
0: طيب في استعداد من قبلكم كسائقين أبو شادي للالتزام بأجرة النقل المعتمدة، خلينا نحكي عدم رفعها على المواطنين في حال كان هناك دعم حكومي لموضوع السولار؟
1: والله احنا بالنسبه لنا اذا بدعم السولار راح نرجع التسعيره، راح نصفر من التسعيره هذا في الدرجه الاولى، لان بيهمنا كثير. احنا اساسا في حال ما ترتفع التسعيره ترتفع اجره الراكب بخف عمل السائق.
0: نعم
1: بخف عمل السائق، لان الناس ما بتقدر تطلع. يعني اليوم على سبيل المثال لما بده يطلع له واحد على بيت لحم بده 4 شيكل ونص يروح على 4 شيكل ونص يرجع على 10 شيكل، او بده يطلع هو وابنه او هو وزوجته 20 شيكل. طيب مين بده يجيب؟ شغلنا فيه، الموظف ما بيقدر. يعني حتى بالنسبه لنا احنا كمان كسائقين، كمان ابنائنا بتنقلوا في المواصلات. بروحوا على المدارس، بروحوا على الجامعات. يعني برضه احنا مسكين علينا من جميع الاطراف كسائقين. بعدين ارتفاع السولار يعني لحاله حملنا عبء كبير جدا. عندنا كمان يعني مشاكل كثيره، يعني لما نطلع على الطرق الخارجيه. الطرق الخارجيه احيانا بتلاقي تسكيرات على المحسوب. بدك تلف لفات طويله. شنو لما بكون كمان تسكير المحسوم برضه بدك تواكب بالساعات. طبعا السياره بدها تظل شغاله لانه في الصيف بتكون الدنيا حاميه وحاره. فبده يضطر انه يشغل السياره، طبعا هذا بيزيد التكلفه على السائق. يعني السائق مش عارف مين بده يلكها ويلكها. غير عن هيك عندك الضريبه، عندك الجمرك، عندك الترخيص، عندك البيرميت، عندك الكرنجات، عندك قطع الغيار. هذه كلها يعني اعمال ثقيله على السائق، يعني اكبر بالنسبه لكل سائق هسه، اسال اي سائق.
0: طيب
1: لا انا ظل قاعد في البيت بالنسبه لي أشرف لي واحد لي.
0: طيب تحت هاي الظروف أبو شادي، شو إمكانية استمرار أو قدرة السائقين على الاستمرار في العمل؟ هل هناك في سائقين أجبرتهم هاي الظروف على أنه يتوقف عن العمل لأنه الإيرادات ما عادت بتغطي المصاريف المطلوبة؟
1: لا أشوف يعني في كثير من صاحبين السيارات أو من سائقي نقل بالنسبة للتكسيات انه ممكن يطلع له ساعه ساعتين ويعاود يصف. لان اسمع يعني حتى لما بكون ما في حركه يظل يلف في الشارع ما بقدر، لان هذه تكلفه كثيره عليه. يعني اكل المشوار بده يروح مثلا على باب الدير بده 10 شيكل ل 12 شيكل سولار.
0: نعم.
1: طيب لما ما يلاقي شغل كده يعني هذا كله بيكون خساره عليه.
0: طيب
1: فكيف بده يشتغل؟ كيف بده يعني يشوف قطاع النقل عندنا قاعد بنهار يوم ورا يوم. وما حدا نفكر لا يدعم قطاع النقل ولا يفكر فيه إطلاقا.
0: طيب أكيد صار بينكم كنقابة لعمال النقل أو النقل العام لقاءات مع الحكومة خلال الفترة الماضية للحديث عن هذه المطالب، شو كانت ترد عليكم الحكومة أو ممثليها؟
1: يعني الحكومة هي وعودات الطالب، بس وعودات استجابة ما فيه وعودات أكثر من وعودات. يعني إحنا ما حسينا في إشي على أرض الواقع، ما لمسنا ولا شيء.
0: وفي حال تكرار هاي الوعودات أبو شادي، شو ممكن تكون الخطوات القادمة للسائقين؟
1: يعني هو إضراب. يعني إحنا بالنسبة إلنا يوم الأربعاء راح يكون إضراب. وأنا بصبر يعني اسمع يعني ما استجابت الحكومة إلنا، يعني بقول لك يعني قطاع أنك العمالة بنهار يوم ورا يوم ما راح يقدر يكمل. يعني كل سائق لما بده يطلع وما يلاقي مصدر رزق له، فبظن الافضل انه يشوف سيارته ويكون في البيت. بس هذا
0: كان الله بالعون أخ أبو شادي محمد أبو حميد رئيس نقابة النقل والمواصلات في بيت لحم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.

0: كشفت مصادر صحفية أن السلطة الفلسطينية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأن موعد الانتخابات التشريعية المقرر في أيلول سبتمبر 2027 قابل للتقديم إلى موعد أقرب خلال النصف الأول من العام نفسه إذا تغيرت الظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية وتوافرت المتطلبات اللازمة لإجرائها. وقالت المصادر إن الرسالة الموجهة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أكدت التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرة أنها ضرورة وطنية وديمقراطية لتجديد الشرعية والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. وأوضحت الرسالة أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول سبتمبر العام القادم جاء استجابة لنتائج الحوار الوطني وتقييما للظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب البيئة الآمنة اللازمة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، وكذلك القيود المفروضة في الضفة والقدس واحتجاز الأموال الفلسطينية، بما يعرقل تنظيم انتخابات حرة وآمنة ونزيهة. وربطت الرسالة إمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى حد كبير بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وما قد تتيحه من إمكانية وجود حكومة إسرائيلية تستجيب للجهود الدولية وتزيل العقبات أمام العملية الانتخابية الفلسطينية، بما يسهم في توفير الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الضرورية لإجرائها. وأكدت أن الفترة الإضافية ستوظف لمواصلة الحوار الوطني واستكمال التحضيرات الانتخابية بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات. فرنسا من جانبها أعربت عن أسفها لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعية إياه إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. هذا ورفض ممثلو 5 قوائم انتخابية قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات، مؤكدين أن القرار يمس حق المواطنين في اختيار ممثليهم ويكرس استمرار غياب التجديد الديمقراطي والرقابة والمساءلة في ظل التحديات السياسية والوطنية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برام الله شارك فيه منسقون وممثلون عن قوائم انتخابية. وقال الدكتور بسام القواسمي ممثل قائمة تجمع الكل الفلسطيني إن قرار التأجيل تترتب عليه نتائج سياسية وقانونية واقتصادية وجماهيرية.
1: التأجيل فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولوثيقة الاستقلال وللنظام الأساسي الفلسطيني ولكافة المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية. هذا معناه أنه إحنا نضرب بعرض الحائط بكل هذه القوانين والتنظيم القانوني لحقوق الإنسان وحرياته، ومنها الحقوق السياسية. ثانيا، سيؤدي ذلك إلى تآكل الشرعية الفلسطينية أمام العالم. يعني هذه السلطات لم تعد لها صفة قانونية رسمية، وهي ليست مفوضة من الشعب بموجب القانون، وهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بهذه السلطات داخليا وخارجيا. إضافة إلى ذلك، سنفقد وسنخسر الكثير من الدعم المادي والسياسي والجماهيري على كل الأصعدة، سواء داخليا أو خارجيا. يعني قد يكون هناك عدم التزام من الدول المانحة بدعم القضية الفلسطينية سواء ماديا أو من الناحية السياسية، وسيكون هناك تأثير سلبي على الدعم والامتداد الجماهيري للقضية الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، سيؤثر ذلك على يعني إمكانية حل المشاكل الداخلية. يعني عندما لا تكون هناك حكومة شرعية حاصلة على الثقة، وعندما لا يكون هناك مجلس تشريعي يقوم بوظائفه الأساسية سواء فيما يتعلق بالمساءلة والمراقبة وإعطاء الثقة للحكومة، أو من خلال التحقيق والمساءلة ومراقبة عمل الحكومة، أو من خلال عدم الاطلاع على الموازنة العامة وإقرار الموازنة العامة، يعني ستبقى أموال الشعب الفلسطيني يعني موجودة داخل صناديق سوداء. لا يعلمها إلا الله أو من يملك مفتاح هذا الصندوق الأسود. ومن حق المواطن ومن حق الشعب الفلسطيني أن يطلع على هذه الأموال، ولا يكون ذلك إلا من خلال سلطة تشريعية منتخبة، لأن هذه الأمور من صلاحياتها. كذلك الأمر، يعني هذا التأجيل سيقتل روح وبصيص الأمل لدى الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني من انتخب في عام 2005 وكان عمره 17 سنة، اليوم عمره 38 سنة، ولم يشارك في أي انتخابات، سواء لا رئاسية ولا تشريعية ولا مجلس وطني.
0: من جهته قال مازن مدني ممثل قائمة العدالة والبناء إن القائمة ترى أن قرار تأجيل الانتخابات جاء استجابة لحوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة والتي تكررت سابقا دون التوصل إلى اتفاقات ملزمة أو من دون الالتزام بما تم التوافق عليه، معتبرا أن هذه الحوارات ابتعدت عن الاستحقاق الدستوري والقانوني الفلسطيني.
2: قرار تأجيل الانتخابات حسب وجهة نظرنا في قائمة العدالة والبناء جاء استجابة لحوار الفصائل بالقاهرة والتي تكررت حواراتها سابقا دون أي اتفاق، وإن حصل بعضها دون أي التزام لما تم الاتفاق عليه من قبل الجميع، وابتعد كثيرا عن استحقاق الدستوري والقانوني الفلسطيني. ثانيا، نتوقع أن إجماع بعض الفصائل على قرار التأجيل أتى بناء على خشيتها من مواجهة الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الاقتراع. ثالثا، بالرغم من معارضتنا لقرار التأجيل إلا أننا نرحب بتضمين قرار السيد الرئيس حفظه الله عقد انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن ما يعزز الحالة الديمقراطية الفلسطينية ويستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني. رابعا، نخشى أن يتكرر سيناريو انتخابات عام 21، ولذلك نطالب بتقديم موعد الانتخابات والالتزام بها للضرورة القصوى، ونرفض أي مبرر لتحويل قرار التأجيل لقرار إلغاء بحجة الحوار الوطني أو غيره من حجج تعطل الاستحقاق الدستوري. خامسا، نرحب بالحوار الفلسطيني الفصائلي ونؤكد أن الشعب موحد والفصائل متفرقة، والادعاء بتوحيد الشعب هي حجج فصائلية مقيتة. سادسا، نطالب الفصائل بعقد حوار على أساس استراتيجية وطنية تواجه الاحتلال وقطاع المستوطنين وتحاسبهم على جرائمهم، وأيضا تعزز إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة ضم الضفة، وتعزز صمود أهلنا بالقدس وكل مناطق التماس وتواجه توسع المستوطنات. ونشدد ونؤكد في المطالبة بأن يشمل الحوار الوطني المزمع عقده ممثلين عن كافة القوائم المستقلة والتي سجلت للانتخابات في تمثيل مختلف أطياف الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي. نؤكد أننا في قائمة العدالة والبناء والتي تجمع عدد من النقابات الحقوقية والقيادات الوطنية والأكاديمية والشعبية، ترحيبنا بأي جهد وحدوي على مبدأ أمانة التمثيل في العمل على كافة القضايا الحقوقية، وعلى رأسها الحق بالصحة والتعليم والعمل، وحق من ضحوا على طريق حرية فلسطين وبناء دولتها، وغيرها من مطالب أبناء شعبنا.
0: ومن قطاع غزة قال هاني فارس ممثل قائمة العمل المستقلة إن الكلمات لا تكفي لوصف حجم الظلم الذي يعيشه الناس في القطاع، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية كانت تمثل مخرجا وملاذا وأملا لكثير من المواطنين لا سيما الشباب.
3: بكل تأكيد صدمة تأجيل الانتخابات المتوقعة بين هلالين هي كبيرة جدا، لأنه مثل ما أسلفنا أنه هي كانت الأمل، هي المخرج الحقيقي للظلم الواقع على الشعب في شتى بقاع تواجده. نحن نرفض تماما فكرة التأجيل، ومنشوفها أنه هي مصادرة للحق الديمقراطي اللي من المفترض أنه الشعب يقوم فيه في اختيار ممثل. بعض الأحزاب للأسف نصبت نفسها في شكل متنفذ غريب في مصادرة حق الناس، وكأنه إحنا خلقنا كوطن للأحزاب فقط، وكأنه ما في مستقلين. نؤكد مرة أخرى، إحنا في قائمة العمل احترامنا لكل القوائم اللي موجودة واللي أعلن ترشحها والتي لم يعلن، ولكل الأحزاب اللي موجودة، لكن نؤكد أنه إحنا كقائمة مستقلة تماما باطنا وظاهرا كنا نعقد الأمل، وورانا جمهور كبير بفضل ربنا عز وجل من المؤمنين بفكرة الاستقلالية وفكرة الرغبة في ممارسة هذا الحق والتغيير ومحاولة إنقاذ الناس في كل الوطن في الضفة وخصوصا في قطاع غزة بعد حرب الإبادة. شايفين فعلا ما حدث هو مصادر للحق الناس في اختيار ممثليها، واستمرار للأسف في سنوات عجاف نحن نعيش يعيشها تحت مظلة بعض الأحزاب وبحجة بعض الأحزاب وبحجة المصالحة، وكل هاي الأشياء هي أشياء محمودة. يعني فكرة أنه يحصل مصالحة ما بين الأحزاب ومحاولة لإعلاء مصلحة الوطن شيء محمود، لكن ليس بتاتا على حساب المواطن وحقه في اختيار ممثليه.

0: الآن مستمعينا إلى حالة الطقس مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائر.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، جو معتدل في معظم المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بشكل ملموس، وتصبح أدنى من المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جنين وطباس 29-20، أريحة والأغوار 33-23، طول كرم وقلقيلي 27-20، غزة وخانون 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

5 شهداء و18 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. قوائم ترفض تأجيل الانتخابات وأنباء عن إبلاغ الاتحاد الأوروبي بإمكانية تقديم الموعد إلى النصف الأول من العام القادم. سائقو النقل العام يحتجون ويلوحون بإضراب يوم الأربعاء. مستوطن إسرائيلي يسمم ماعزا في قرية المغير لاتهام الأهالي وتبرير الهجوم عليهم. في ختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، نشكر الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية،
2: اقتصادية،
1: رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم الفيلم.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحيانا مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
5: راديو بيت لحم الفيلم، الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. 5 شهداء و18 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في اللبنة الشرقية، ومستوطنون يهاجمون مزارعين في ياسوف ويسرقون ثمار الزيتون وينصبون خيمة قرب سكاكا. قوات الاحتلال تنصب 3 بوابات حديدية في محيط يعبد بجنين وتقيد حركة المواطنين. سلطات الاحتلال تهدم منازل 80 عائلة ومسجدا في قرية الضاحية بالنقب. تقارير صحفية عن إبلاغ السلطة للاتحاد الأوروبي بإمكانية تقديم الموعد المقرر لإجراء الانتخابات إلى النصف الأول من العام القادم. سائقون النقل العام في الضفة يحتجون ويلوحون بإضراب يوم الأربعاء. إيران تؤكد مجددا أنه لا فتح لمضيق هرمز دون الاستجابة لشروطها 7. حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. غدا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: وانت
1: يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وانت سندي وانت مالي وانت راس مالي وانت كل شيء بالحياة جميلة. ان شاء الله يكون عنا وطن واحنا نقدر نعيش بهذا الوطن الجميل بكل مقومات الحياة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمناضل والسياسي حديث البلد معكم على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

حديث البلد لليوم 2/12/2026 خمس دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 وأيضا مرح أف أم من الخليل. تقدروا تسمعونا وتشوفونا من خلال الفيسبوك أيضا ومن خلال التي في وأيضا من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك. يا أحلى الصبايا يا ست ال إيش النساء. أيوة صالح كان عنا بيرافقني على هندسة الصوت وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس وأكيد من الخليل إيهاب النتشه.

أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي قرروا أنه يتابعونا من هلأ وعلى مدار تقريبا ساعة من الوقت من كل المنصات. تحياتنا لكم. فوتوا كمان على البث المباشر واتركوا تعليق، رح أقرأ تعليقاتكم وكومنتاتكم من خلال أو في خلال حلقة اليوم. أكيد كمان على حسب الأغنيات إذا حابين تسمعوا حي الله أغنية كمان. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بجرار العسل بكرة مساء الخير لناصر، مساء الخير لسا سا، مساء الخير لرامي حمد، تحياتنا لإلك وكمان لراوية، وعليكم السلام راوية، أهلا وسهلا. وكمان بدي أمسي على محمد، وبدي أمسي على كل الأصدقاء الذئب المتفرد برضو، مساء الخير أهلا وسهلا. نمر مساء الخير سائد، أهلا وسهلا نورت. وكمان جوري الله يعطيك العافية ونورتي، تحياتي لإلك. برايفت كمان مساء الخير، محلى الجاكيت، ثانك يو، مقدم والله إذا بدكم إياه يعني. شو رأيك يا صالح لما حدا يقول لك حلو الجاكيت مثلا، أو حلو البلوزة، أو حلو الحلق، أو حلو الساعة مثلا، شو بنقدر نقول بهاي الحالة؟ شكرا جزيلا يعني، شو بدي أقولكم مقدمة؟ أكيد لا، ترى اللي بقولوا لكم مقدمة هي فقط مجاملة يعني، حتى بس هيك لطيب الخاطر بيقولوا مثلا مقدمة، بس هي بالعادة خلاص نكتفي بأنه شكرا. هل لو قلنا مقدم لبعض الأشخاص ممكن يقولوا طيب هاتيها مثلا، أنه رح نعطيكم إياها؟ أكيد لا.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 27 درجة مئوية، في بيت لحم 28، بالخليل اليوم 26، بأريحة معطى أسحار بعده 36 درجة مئوية، بعمان 29. هالأجواء رح تستمر حتى بكرة، بعد بكرة الأربعاء في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن الخميس رح تتحول الأحوال الجوية إلى غائمة جزئيا لأنه في انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يا أخوان، كنا في بداية البرنامج أو حتى قبل دخول البرنامج بنحكي عن النسيان، كيف الواحد بيقدر ينسى مثلا حادثة صارت معه بيوم من الأيام، طوشة صارت معه كمان ومش قادر ينساها، حب مثلا مش قادر يتخطى هذا الحب. فأنا بقولكم في شيء اسمه النسيان، نعمة النسيان هاي الله خلقها حتى نقدر نعيش حياتنا، حتى لو ما نسينا إحنا 100%، بس إنه التناسي خلينا نقول ونعيش حياتنا. ولا كيف لما حدا بيخسر حدا مثلا، ما في أصعب من فقدان الأم أو الأب أو الأبناء، ومع هيك بنكمل حياتنا عادي طبيعي. بعد هيك لما بنستذكرهم بنترحم عليهم وبنعمل صدقات مثلا لإلهم، هذا هو الدعاء والعمل الصالح. بس لما إحنا كمان بتصير معنا طوشة أو حدث معين لازم ننسى ونكمل حياتنا، ما نوقف عند هاي المشكلة أو عند هذا الحدث. كمان في موضوع الحب ما لازم نوقف عند الحبيب الأول، ولا كيف إحنا بعدنا عايشين؟ هدول الناس اللي بيقولوا أنا مش قادر أتخطى، مش قادر أتخطى الحب الأول، رغم إنه يعني بيعيش لفترة طويلة معه بحب وبعد هيك خلص ما صار فيه نصيب. مشان هيك لما بدنا ننسى إحنا لازم نركز ونحكي مع حالنا، أنا شو بدي؟ يعني أنا شو بستفيد إذا عشت على الأطلال؟ شو بستفيد إذا أنا امتنعت عن الارتباط بشخص آخر؟ طب ما هذا الشخص ارتبط في غيرك يعني. فإحنا لازم نقلل من موضوع إنه إحنا نربط حياتنا بشخص واحد في الحياة. طبعا مشان إحنا نعيش حياة لازم نتبع طرق ووسائل حتى نتخلص من هاي الذاكرة اللي إحنا لازم نتركها ونعيش بطريقة نقدر نعيش بحياة ما بدي أقول مثالية، خالية من التوترات أو من الاضطرابات اللي إحنا ممكن تسبب لنا إياها بحب معين تركنا أو إحنا تركنا. لازم نكمل حياتنا ونقول فعلا، نقول أنا الأوان إني أتخطى. طب إذا ما تخطيت شو بده يصير؟ بدي أتعذب أنا. هل أنت معني أنك تتعذب؟ هل أنت معني أنك تعيش بتوتر وقلق؟ وطبعا هذا كله بيؤدي إلى عدم التركيز وعدم الإبداع والنجاح بحياتك. فأنت أقول أنا بدي أتخطى مشان أنا بدي أكمل حياتي. واللي بيقول مش قادر أنسى، أنت ما بدك تنسى، ولا هو سهل أنك تنسى؟ حب من تاني، اعمل طوشة تانية، مصيبة عادي، مغامرة تالت عادي.

0: قال مين حبك ويقدر مرة تانية يحب؟ والله كله حكي فاضي، كله كلام، كله كلام، كله تأليف أغاني مشان تزبط الأغنية بس هيك، لأنه هاي الكلمات بتزبط الأغنية. لكن عادي بتقدر تنسى، بتقدر تحب تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر.
1: يوم الحب يوم
2: شبت بضلوعي نارحة، يوم الحب يوم محبوبي جو الضوء حاشا وين ضمه.
0: كنت أسمع في هاي الأغنية على الطريق والله، وهيك منسجمة وسرحانة هيك شوي، وإز على الإشارة الضوئية حدا بيوقف جنب السيارة. طبعا فيها شاب وصبية وطفل معاهم هيك، خلينا نقول أبو 10 سنين، وبلشوا كلهم الثلاثة هيك يغنوا ويزقفوا على هاي الأغنية. فأنا استحيت على حالي ورفعت الشباك وهبطت الأغنية، مش عارف إني أنا أزعجتهم هيك ولا فأستهم إنه سكرت الشباك وهبطت الأغنية. هي الثانية صح؟ أنا بعد ما مشيت قلتي كأني الثانية مش الأولى. هلا عيب الواحد مثلا يمشي بسيارته مشغل أغاني وعالية شوي، عيب ولا لا؟ طيب إذا عيب ليش؟ طيب ليش العيب مثلا؟ أو ما لازم؟ طب ليش الشباب بيكون عالي عندهم وعادي، ومن أحيانا بنسمع أغنية بتكون عجبتنا ونصير نردد فيها ونغني معها؟ طيب هو عيب للشاب ولا البنت، ولا عيب بس على البنت؟ ولا أيوة صالح بيقول بس عيب للبنات، أما الشباب عادي يكون حاطي دي جي وسماعتين بالسيارة ومسمع مو بس السيارة اللي جنبه، كل الحارة لما يطلع. طيب خلينا أقول بالنسبة للبوابات للي بدهم يطلعوا باتجاه الجنوب تحديداً، وحالياً الكونتينر سالك، عش غراب كمان سالك، النشاش سالك، بن نعيم سالك، زيف برضو سالكة، أما الفوار حالياً مغلقة بالاتجاهين، دورة مغلقة كمان بالاتجاهين، الفحص سالك، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، ترقومي المصانع مغلقة يا أخوان للي بده يروح هناك بالاتجاهين، جسر حلحول كمان سالك حالياً، سعير سالكة، نبي يونس سالكة، فرش الهوى فاتحة وسالكة وما فيش أي أزمات، أما راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، والعروب العجوري أيضا مغلقة بالاتجاهين. أهلا يا سهم.

0: انا قلبي.
1: طب عادي نحط هاي الاغنيه على العالي مثلا بالسياره ولا مش عادي؟ محمد عساف مقبول مسموح.
0: مهره وانا الخيال نجمه ولا تنطال.
1: مبتسم الله يسعد مساك اهلا وسهلا. خالد بيقول الشباب عادي وبحطوا طبلة كمان وأرجيلة واللي بدكم إياه. أهلا يا سناء نورتي. سائد يما الحب يما. أبو صفوة الله يسعد مساك أهلا وسهلا. والله يا خالد صالح لا ما بيعصب يعني من يوم ما أنا اشتغلت أنا وصالح مع بعض ما أعتقد أنه لحد الآن ما شفته معصب. ها ما بعرف لقدام ما بحذر بطلت أحذر على حدا أنا الصراحة. أيوة هي كل يوم بيوم وأنا والله ما بحذر على حدا أبدا أبدا.
0: بنت العرب جميلة تتميز عن الحلوين.
1: جوري ممكن تحية لمخيطة روحي يعقوب كفر عقب. طبعا طبعا طبعا تحياتنا لمخيطة روحي يعقوب. صبايا انتو مزبوط الله يعطيكم ألف عافية. مها مساء الخير يا قلبي أهلا وسهلا. محفوظة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب مساء الخير للجميع ولكل الأصدقاء. اليوم بدنا نحكي عن اللحمة. متذكرين شو يعني لحمة ولا لا؟ أنا كثير بسمع هاي الكلمة صراحة. رح نحكي عن الموضوع مع رئيسة جمعية حماية المستهلك لأنه الموضوع شوي عم بيزيد عن حده في موضوع الأسعار والكميات المطروحة بالسوق وطبعا اللحوم المجمدة اللي كمان عم تنباع بسعر كتير مرتفع بالإضافة للحمة المحلية البلدية كمان والأسعارها مرتفعة.

عبد الهادي باروكة، سلام إلى فلسطين الحبيبة من الجزائر. تحياتنا للجزائر وأهلها من خلالك يا عبد الهادي، أهلا وسهلا. أهلا يا أخي بسام، نورت. عز الدين كمان، الله يسعد مساكي أختي سمر، وتهنئة بالسلامة والشفاء لابن الأخ قصي باسم زيتون، أجر وعافية إن شاء الله. الحمد لله على سلامته.

قال الله يريح بالكم جميعا، لن نرفع الأجرة على المواطنين، فارتاحوا وانبسطوا، ما رح يكون في رفع على الأقل بالفترة الحالية. هذا مين اللي حكى الكلام؟ نقيب السائقين العموميين بنابلس. إذا لم يتم تلبية مطالبنا يوم الأربعاء رح يكون الإضراب الشامل. أما الآن ما في رفع للأجرة نهائيا، وبيتم التحديد فيما بعد، بعد هذا طبعا الإضراب إذا صار يوم الأربعاء. بعدهم مصرين على الإضراب لأن ما في حوار أدى إلى نتيجة. جماعة البسكليتات مبسوطين من وساع الشارع رح يكونوا. قلت لك يا صالح تعال نشترك أنا وياك بسكليت، يوم عندك ويوم عندي، ما بترد غالي والله، ارتفعوا أسعار البسكليتات.

مسوسحات عيونه يعني شو يعني يا اخوان مسوسحات عيوني عيونه بيسالني صالح هلا طلع على مين يسال مسوسحات عيونه يعني جميلين اعتقد ولا هيك يعني فيهم اشي حلو نظره حلوه او مبين عليهم يعني هيك اعتقد كمان مرة نقابة عمال النقل العام تلوح بالتصعيد ننتظر جلسة الحكومة غدا لاتخاذ قرار بشأن الإضراب بكرة الثلاثاء مظبوط فيوم الثلاثاء بيكون جلسة للحكومة وخلالها ممكن يكون قرار بتعلق في موضوع ما يخص يعني نقابة عمال النقل العام

هذا إخوان شندو اللي ما بيعرف شندو كان مغني بوقتها كثير مشهور ونجح بهاي الأغنية وكمان أغنية تانية عبد الهادي، فحاليا مش موجود أعتقد على الساحة.

0: اسمعوا اسمعوا والله هذا الخبر والدنيا آخر وقت. تم إلقاء القبض على شاب خطب 7 فتيات بآن واحد. تعرف لو أنه خطب 4 بنات بنفس الوقت عادي ما حدا بيقول له أي شيء، بس 7 بنات بنفس الوقت طبعا ورطهم، مش بس خطبهم وكذب عليهم، ورطهم بقروض مالية لا تقل عن 3000 دينار لكل فتاة. ها يعني هو بعده ما تجوزك، بعده يعني طلبك، يعني بيجرب يخطبك، مش انه تجوزك، بيجرب انه يخطبك وبيقنعك انك انت تاخدي قرض وتعطيه. كيف كيف يا بنات اليوم، كيف مع كل النصائح اللي دائما احنا بنعطيها والشرطة بتعطيها والاعلام بيعطيها وبيحكي فيها واهلك اللي قالوا لك وسمعوك وربوك ونبهوك، وانت يا ذكية، انت يا ذكية، كيف بصير معك هيك؟ كيف بتورطي انه هو بعده عم بيجرب يخطبك؟ يعني بلكي تنجح الخطبة وبلكي ما تنجح، صح ولا لا؟ بلكي ما يتجوزك، ما هو ما كتب كتاب لسه. حتى لو كتب كتاب انه يمكن يفصل، تنفصله صح ولا لا؟ وحتى لو تجوزك صديقتي الجميلة، يعني حتى لو كان جوزك كيف تاخذي قرض وتعطيه؟ ها والله ما عم بفسد أنا الزوجات، بس إنه إحنا في هذا اليوم أنا ما بحذر على حدا، بحذر عليه بس بهاي اللحظة، بكرة برجع وبكرر ما بحذر على حدا. الشاب المذكور اتبع أسلوب يعني حذر لزرع الثقة في نفوس الضحايا، إجاهم بالكلام الحلو وبالإيمان وباللطافة وبالأخلاق العالية وبالأدب وإنه ابن ناس وإلى آخره. هذا الأسلوب طبعا خلى البنات يثقوا فيه، مع أنه حتى والله لو شفتك بتصلي مش بس 5 صلوات والنوافل واللي وهيك يعني لله تعالى، ما بحذر عليك. إذا كان يقوم بقراءة الفاتحة مع كل فتاة على حدة وإيهامها بالصدق والوعد الرسمي، يعني وعد رسمي بالزواج، الحمد لله أنه وعد رسمي بالزواج، ومع هيك طبت البنت على وجهها وأخذت قرض وأعطته إياه، يعني كل بنت 3000 دينار، فتخيلوا 7 بنات في 3000 دينار، 7 في 3 إخوان 21، 7 في 3 مزبوط 21، ولا أنا شو بالحسابات مزبوط، حدا يكتب لي 7 في 3 21 ولا أنا عكيت. المهم الشاب قام باستغلال هذه الثقة لإقناعهن بسحب قروض مالية مصرفية بدعوى مساعدته في تجهيز المتطلبات المالية للزواج المزعوم. ها يعني أخذ منها مصاري وأقنعها أول شيء تأخذ قرض وتعطيه هذا القرض، وإنه هذا القرض مشان يعملوا يعني مستلزمات البيت والزواج. طب انت شو خصك في الموضوع اصلا؟ انت تجهزي معه للزواج ليش؟ ليش في غضون هاي الفترة؟ طبعا كان في ضغط عاطفي ونفسي لاستمرار تدفق الأموال، اليوم 1000 بكرة 500 بعده المهم 3000 دينار من كل بنت، واكتشفوا لاحقا انه هن كانوا ضحايا شبكة احتيالية بديرها شخص واحد برتبط بعدة خطبات في الوقت نفسه. يعني تخيلوا هذا الكلام، فالله لا يعطي، أنا بدي أقول هو الله لا يعطي العافية، ولا أنتوا 7 بنات الله لا يعطيكم العافية. بصراحة لمين بدنا نقول الله لا يعطيكم العافية؟ أنا بدي أقول للبنات، للأمانة بدي أقول للبنات الله لا يعطيكم العافية فوق النصبة اللي انتصب فيها عليكم، مشان تتعلموا مرة تانية إنكم ما توقعوا، ما تكونوا ضحايا بهاي الطريقة الغبية والهبلة. صراحة اسمحوا لي يعني أنا أحكي هاي الكلمات، لأنه إحنا بوقت وبزمان يعني مش هيك بنضحك علينا، يعني هاي يعني تفاهات، يعني أشياء ينضحك علينا بأشياء عظيمة أكثر من هيك بقبل، بس هيك إنه لسه بعرض عليك الخطبة ويقنعك تروحي تاخدي قرض وتعطيه هذا القرض؟ لا لا لا لا لا لا لا هيك كتير.
1: لو بتضل تصلي شهر نام وتحلم برجوعي تخيل دمعاتي نهر يسقي بستان ولوعي.
0: لا واحد شو بقول لك، الضفة يا ضفة بتعمليها ازاي؟ على اساس انه والله انجاز عظيم، رزقة الثعلب من كتف الحمار.
1: ما فيك تشوف دموعي.
0: مثل والله أنا ما إلي خاص في الموضوع، هيك مثل بينحكى. أنا

هيك إجا قال لها أنا ما برضى بغيرك، أنا ما بقدر أعيش بدونك، أنا والله محترم مؤدب، أنا حياتي كلها إليك. هيك هيك هذا بهذا الكلام تم إقناعهم.

0: شوفوا لي هذا الخبر الجميل والجميل جدا جدا جدا. يعني أنا مبسوطة من هذا الخبر، وإن شاء الله برضو في يوم من الأيام يصير عنا وفي باقي الدول العربية. لأول مرة في تاريخ دولة عربية يا إخوان، شوفوا انتبهوا ركزوا معي على هذا الخبر. بليبيا الحكومة أعلنت أنه رح تتكفل بكامل تكاليف ومصاريف الحج لهذا العام. تخيلوا، يعني في أحلى من هيك خدمة أو دعم أو مساندة للشعب المسخم؟ إحنا والله بحاجة لهذا القرار. خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الليبيين ومساعدتهم على أداء مناسك الحج دون أن تشكل التكاليف المادية عائق أمام تحقيق هذه الأمنية عند الأشخاص اللي أمنيتهم أنه يزوروا بيت الله الحرام، يأدوا مناسك الحج. في ناس بتمنوا منى يوصلوا لهناك ويأدوا يعني هاي الفريضة، بس إنه أحوالهم المادية لا تسمح أبدا أبدا أبدا. فمشان هيك يعني شكرا شكرا والله للحكومة الليبية. يعني أنا شو علاقتي في الموضوع، بس تأثرت للأمان تأثرت في هذا الموضوع، لعل وعسى أنه يصير عنا بفلسطين في يوم من الأيام. إحنا كمان بحاجة لهذا النوع من التكافل، لهذا النوع من الدعم من الحكومة. ولا إحنا نبعت الحكومة على الحج على حساب المواطن؟ شو رأيكم؟ نبعت حكومتنا يحجوا، نعمل لهم لمة، وبالتالي هيك بلكي نصلح حالهم بس يرجعوا، والله يفرجهم علينا وعليهم وعلينا إن شاء الله. هذا من الأخبار الحلوة لأول مرة في تاريخ دولة عربية. نروح لفاصل ومن بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتي لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: طيب خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء كمان اللي كانوا موجودين معنا من خلال الفيسبوك. أبو حسان تقاطقة، كيف الحال؟ تمام الحمد لله رب العالمين. أبو مؤمن المحتسب كمان مساء الخير، وبيمسي كمان هو على الجميع، تحياتنا لحضرتك. كمان أم عبد الله مساء الخير، كيفك وشو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. أنا منيحة، أنتي منيحة؟ مدام أنتو مناح الحمد لله، أنا بكون برضو منيحة. كل الأصدقاء والله بتمنى لكم دائما السلامة. حمزة زبون كمان أهلا وسهلا، نورت. ألا الأطرش يسعد مساكي، منورة سمر، شكرا والله أنت الجميلة ونورك. نورسان مساء الخير. أبو مؤمن بيخلي الواحد احترام للشارع، الشارع له حرمته، طبعا الشارع له حرمته، بس هذا الكلام هل ينطبق على الرجل والمرأة، الشاب والبنت اللي بسوق السيارات، ولا بس على البنت بكل الأحوال؟ زهرة بتقول الحب الأول مستحيل ينتسى مع كل الناس مثل بعض الحب، لا اللي هو أنا ما بقول إنه ينتسى، بس الناس اللي عم تتعذب بالحب الأول والثاني والثالث بلا منه هذا العذاب، حاولوا تعيشوا حياتكم، لسه الحياة فيها أشياءات يمكن تكون أفضل وأجمل من الأيامات اللي راحت. برجع بكمل إن شاء الله تعليقاتكم، بس خلينا نروح للموضوع التالي. طبعا كان في بيان بخصوص يعني اللحمة بعنوان بلاها اللحمة، طبعا دعوة لحتى نقاطع اللحوم الحمراء حتى ينخفض سعرها، وطبعا هاي الرسالة بتكون موجهة لمستوردي اللحوم وللحامين وكل حدا بيشتغل بهذا الموضوع، وكل قطاع بيحتاج على قضايا قطاع النقل كمان يقرر الإضراب، الحكومة بتشوف بإضراب الأصفر ضرر وإلى آخره، لكن كل قطاع الناس حسب اهتمامها بهذا القطاع أو بهذا الموضوع أو بهذه المشكلة. خلينا إحنا نركز على موضوع اللحوم مع رئيسة جمعية حماية المستهلك دكتور فيحاء معنا على البرنامج حديث البلد. دكتور فيحاء مساء الخير.
1: يسعد مساك يا رب، انتو جميع المتابعين
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تضلوا بخير يا رب، نشكر الله. طيب. الحمد لله.
0: دكتور فيحاء، اليوم طبعا موضوع اللحوم لدرجة أنه بلاها اللحمة، أو في ناس لما يمزحوا مع بعض بيقولوا متذكرين شو يعني لحمة، هذا بيقول أو بدلل إذا بدك على أنه في كتير من الناس يمكن ابتعدوا أصلا عن موضوع اللحمة، مش لأنهم بيبتعدوا، لأنه يعني ما بيقدروا، يعني إمكانياتهم ما بتسمح لهم أنه يشتروا اللحمة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حتى. طيب بهذا الخصوص طلعت بلاها اللحمة، هاي الحملة إذا بدك أو هاي الدعوة، نحكي بتفاصيل أكثر من خلال متابعتكم كرئيسة جمعية حماية المستهلك.
1: يعني يسعد مساكم مرة ثانية، أكيد أهلا. إحنا في جمعية حماية المستهلك منتابع دوما أي حالات ارتفاع أو تغيير على أسعار اللحوم وخاصة الحمراء وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، يعني خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة اللي إحنا عم نعيشها في الوقت الحالي وتدني الرواتب أو عدم انتظامها في نزولها، هذه كلياتها أسباب أدت على إنه يكون في هناك عزوف عن عمليات الشراء وخاصة اللحوم الحمراء، سواء نحكي عن لحوم العجول أو حتى لحوم الخراف. السبب الرئيسي يعني واضح بالنسبة للمواطن على إنه الأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية الموجودة عندنا حاليا، بالإضافة على إنها أسعارها أصبحت تفوق العادي، يعني صار في هناك مغالاة في السعر في الوقت الحالي في أسعارها، فبالتالي أكيد عندت حالة عزوف وعدم قدرة كثير من الفئات وكثير من طبقات الناس على إنها تصبح غير قادرة على عمليات الشراء. طبعا موقفنا دائما وبنحكي فيها على إنه موقفنا واضح إنه من حق المستهلك الحصول على اللحوم بأسعار تكون عادلة، أو على الأقل إنها تكون يعني يعبر فيها المستهلك عن رضا عن الأسعار خلال هذه الفترة وقدراته الشرائية. إحنا على مفهوم المقاطعة يعني احنا يجوز كان في لنا دور وباع طويل في قضيه مقاطعه اي منتجات ممكن انها تكون عم يكون فيها ارتفاع في الاسعار.
0: نعم.
1: لانه احنا بنشعر على انه فعلا حق المواطن الطبيعي على انه ياخذ قرار في قضيه انه امتلاكه لهذه السلعه اذا كانت تتناسب معه، وبدي اقاطعها اذا كانت لا تتناسب مع قدرته الشرائيه او لا تتناسب مع الاحتياجات اللي انا ممكن تكون موجوده.
0: نعم.
1: هلا احنا
0: طيب.
1: اتفضل.
0: نعم دكتور فيحاء، يعني احنا خليني اسال هذا السؤال بكل اريحيه، وبدنا نحكي هيك مع بعض، خلينا نقول مش برسميه اكثر، لانه الموضوع بهم كل المواطنين باختلاف اطيافهم ثقافاتهم وامكانياتهم. خلينا نحكي هلا، احنا في المرات الماضيه كان لنا برضو حديث بهذا الخصوص مع اكثر من جهه، حكوا لنا دائما انه في اجتماعات مع المستوردين، وهذا مكتوب كمان عندكم، مع الجزارين في وزاره الاقتصاد كمان كان في اجتماعات، مع لجنة تنظيم السوق كان في اجتماعات، مع وزير الداخلية والمحافظين وكل الجهات المعنية، لكن للأسف دكتور فيحاء ما شفنا ولا أي نتيجة ملموسة بتخص أسعار اللحوم. يعني اليوم بصير في حكي، بكرة بصير في رقابة، بعده بنطلع أو بدنا نروح نشتري بنلاقي هي نفس الأسعار، أو إذا بدك أكثر بعض الملاحم بيعملوا عروض بتكتشفي أنه هاي العروض أو وهمية كذب مش صادقين 100%، أو نوعية اللحمة يا أما بدها تخرب يا أما فيها دهن كتير يا أما مخلوطة، عرفتي؟ فشو الحل؟ إنه ليش المواطن هو اللي بده يقاطع والمسؤول أو اللي بيستورد أو اللي بيبيع ما لازم يتحاسب؟
1: يعني أشكرك على الشفافية يعني في طرح الموضوع، يعني أكون صادقة معك فعلا، يعني إحنا مشكلتنا في قضية إنه في بعض الأحيان قد نلجأ إلى مفاهيم إحنا حتى في قناعاتنا إحنا مش هون الهدف فيها إنه لا التخريب لا على تجار ولا على مستوردين ولا على غيرها.
0: أكيد.
1: إحنا هدفنا واضح.
0: نعم. نعم.
1: هدفنا على إنه حماية المستهلك من أي عمليات ممكن تكون تفوق قدرته أو ابتزازه في لقمة عيشه بالتحديد. احنا يعني في الوقت الحالي مثل ما تفضلتي احنا للاسف يعني مع كثره الاجتماعات اللي احنا عم نكون فيها او الضغط اللي بنكون فيه سواء على وزارات اللي لها علاقه في عمليه تحديد الاسعار او في الرقابه عليها لابد من انه يكون في هناك قرارات، لكن في هناك عده اسباب للاسف ادت على انه ما يكون في هناك تجاوب في قضيه انه كيف ممكن احنا نضغط بالاتجاه الصحيح على انزال الاسعار. عندنا بعض المدخلات يعني اللي موجودة عندنا، أول شيء لا يتوفر لدى وزارة الزراعة أي بيانات بشكل واضح على الكميات المتوفرة في داخل السوق، هذه نقطة كثير مهمة. النقطة الثانية هذه بتلعب دور طبعا في إنه ما نعرف إذا كان في يعني قدرة على إنه يكون في هناك استيراد داخل يعني داخل أسواقنا أم لا، هاي جانب. الجانب الثاني وجود وسطاء ما بين وكلاء ممكن تكون للأسف إسرائيليين، ووصولهم إلى وكلاء ممكن يكونوا هنا بالضفة كوسطاء ما بين الوكيل الإسرائيلي وما بين وكلائنا، هذا لعب الدور على إنه كمان هم يتحكموا في الهامش الربح اللي موجود، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية في الكوتا، وهذه من أهم النقاط اللي كمان كثير بنضغط في اتجاهها على إنه بعض التجار فقط هم اللي عم بيشمل الكوتا وبيتحكموا في الكميات وبيتحكموا في عمليات
0: نعم.
1: البيع أو في السعر.
0: دكتور فيحاء بهاي النقطة تحديدا إذا كانت حصة الكوتا هي يعني مسؤولية وزارة الاقتصاد مزبوط؟
1: زراعة،
0: وزارة الزراعة. تمام. طيب مين المستفيد من نظام الكوتا الحالي الموجود عندنا يعني؟ وليش ما بيتم إعادة يعني هيكلته حتى يكون في منافسة أكثر؟ ولما بيصير في منافسة أكثر بينخفض السعر بالنسبة للمواطن، مظبوط ولا لا؟
1: يعني هاي النقطة بالتحديد احنا ناقشناها قبل فترة وطلبنا على انه يكون في هناك فتح مجال للكوتا على انها تكون أكثر، واستماح لكثير من الفئات اللي ممكن عندها القدرة على عمليات الاستيراد على انها تكون موجودة لحتى

0: نستنى للآن على أنه فعلا يكون في هناك شفافية في طرح الأسماء وشفافية في التحديد الكميات، وأنه مراقبة حتى المستوردين، لأنها هذه أحد المشاكل اللي إحنا انتبهنا عليها، أنه مراقبة المستوردين بعد عمليات الإدخال، أن هذه الكميات اللي عم تدخل إلى أسواقنا مش بيصير عملية توريد عكسي إلى داخل الاحتلال. وهذه أحد الأسباب اللي أدت على أنه يكون في عنا نقص للأسف في الكميات اللي موجودة عنا، بحيث أنه استورد على أسماءنا في الضفة، لكن بعد عمليات الاستيراد كان يكون هناك عمليات توريد عكسية باتجاه الاحتلال، وهذه قللت الكميات المتوفرة عنا في داخل أسواقنا، ولعبت دور على أنهم كمان يتحكموا.
1: بهاي النقطة بالذات كيف ممكن السيطرة على الموضوع أو ضبط الحركة إذا بدك والتوزيع ومن هون لهناك أو العكس وكل هاي الأمور كيف؟
0: يعني إحنا لما نحكي عن مستوردين المفروض على إنه يكون في ضغط ويعني وضع آلية من قبل الجهات الضبطية اللي موجودة عندنا، سواء بالتحديد وزارة الزراعة اللي نتمنى عليها على إنها تأخذ هذا الدور بشكل فعال، على إنها تراقب عمليات الاستيراد اللي عم تدخل على وكمياتها، وتحديد يعني إعطائها. إحنا طرفنا في مرة من المرات أفكار قلنا لهم أعطوها أرقام للمواشي اللي عم تدخل على داخل الضفة وعلى داخل أسواقنا،
1: طيب
0: وتتبع هذه الأرقام من مصيرها، يعني دخلت رقمها.
1: طيب ما أخذ الموضوع بعين الاعتبار يعني على محمل الجد مثلا أو العمل فيه دكتور فيحاء؟
0: يعني احنا لما طرحنا الموضوع كان في هناك يعني بالعكس تجاوب من قبلهم على انه احنا راح نشوف هذا الموضوع، وعجبنا الفكره على انه كيف ممكن نتبع. كان في هناك يعني بعدين اخذوا ومدوا جزم في قضيه انه ممكن نتبع المعابر مش معابر، لكن كل هذه الامور ما دامنا احنا عارفين المشاكل اللي احنا عم نواجهها بنضل نعلق على قضيه معابر ومش معابر وغيرها. يعني في امور اصبحت بالنسبه لنا قادرين على التفكير بطريقه يعني.
1: طيب دكتور يعني مدام في حلول ومقترحات سواء من قبلكم أو حتى من جهات أخرى، طيب بيقولوا إذا عرف السبب بطل العجب، طب إذا يعني ما أخذ بهاي الحلول، طب ليش ما ياخذوا فيها، ليش ما يضبطوا هاي المعابر، ليش ما يكون في أرقام على كل شيء ممكن يدخل ويتم تتبع فعلا وين بتروح هاي الأغنام مثلا أو المواشي؟ ليه
0: يعني ما احترامي لكل الجهات اللي عم تعمل وتعمل في ظل كل هالظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها. في بعض الوزارات عندنا ترفع لها التطبيعات على الأداء اللي عم بتأديه على الرغم من انه ما في هناك رواتب بشكلها العادي الطبيعي، لكن ها عم بتكون في واجبها. لكن بعض من هذه المؤسسات للأسف مثل وزارة الزراعة، حتى أكون صريحة وشفافة في الموضوع، لا تقوم بدورها الطبيعي اللي هي في عملية الرقابة على الأسواق، أو حتى على الأقل دعم المزارع أو تشجيع. يعني إحنا في الآونة الأخيرة كان في هناك تجاوزات من قبل المستوطنين على المزارعين الموجودين عندنا، ونهب جزء من الإنتاج الحيواني اللي موجود عندهم، أو تخريب في الإنتاج النباتي اللي موجود سواء أشجار زيتون أو غيرها. المفروض كان يكون في هناك على الأقل، بدناش نقول دعم مادي، لكن على الأقل في هناك توجهات من طرف الوزارة على وضع آلية كيف ممكن ندعم المزارعين لاستمرارهم، لأنه استمرارية عمليات الإنتاج الحيواني بالتحديد كافية على أنها تغطي في أسواقنا المحلية نوعا ما
1: إذا تم حمايتها أصلا. نعم يعني احنا بنشوف مزارع وبنشوف مواشي بتم سرقتها او تسميمها، او يعني كل يوم نسمع عن هذا الكلام للاسف. بدهم حمايه لما احنا بنحكي مع المزارعين او المربي الاغنام، بدهم حمايه، يعني هذا بيكون المطلب الاول، بدنا حمايه. وهذا لازم طبعا بهاي الفتره يكون من الاولويات اذا بدك دكتور فيحاء، مزبوط؟
0: طبعا يعني احنا لما نحكي عن هلا ما داخلين احنا في موسم الزيتون، وعمليات القطاف بدات يعني عند كثير من المزارعين، وبالتالي يعني حمايتهم في الوقت الحالي او حتى الوقوف معهم معنويا، بدناش نقول ماديا، معنويا في الوقوف معهم حتى يقدروا يحصلوا على انتاجهم، لانهم بيستنوا الموسم من السنه للسنه، يعني كلنا بنعرف الموضوع. وقديش لا قدر الله ممكن تكون خساره اقتصاديه على المستوى المحلي وحتى على المستوى الشعبي اذا صار لا قدر الله فيها اي خلل في الكميات اللي ممكن انها تطرح. سواء على الفئر.

0: او في توفر الكميات، وقد نضطر يعني لا قدر الله اذا يعني الاوضاع ما كانت كما يجب الى الاستيراد. يعني احنا مش بس خسر المزارع وكمان.
1: طيب سؤال أخير دكتور فيحاء، يعني فيما يخص موضوع الكوتا واللحوم الحمراء، هل لما بصير في عروضات خلينا نقول مثلا على الدجاج، على الأرز، على الزيوت، بتشتد المنافسة فبتنزل الأسعار، بس بحس إنه اللحوم الحمراء بالذات بتكون خارج يعني هاي المنافسة، هل لأن المشكلة في الكوتا ولا إنه ضعف في المنافسة ولا غياب الرقابة؟ بنرجع بس أنت اختصري لي إياها، وين المشكلة، بالكوتا ولا ضعف المنافسة ولا غياب الرقابة ولا هي مصلحة لجهات معينة؟
0: يعني هي ما بين كل الجهات، ما بين تاجر تجزئة يعني في إله هامش ربحي لا يتنازل عنه، وما بين الوسطاء اللي لعبوا دور فإن يكون هامش الربحي هو الأكبر، أو كمستوردين كمان هو الأكبر، وبالتالي يعني ممكن تكون محل التجزئة اللي عماله بيبيع لحنة أو سوبر ماركت كبير وعنده ملحمة، هذا هامش الربحي محدود، يعني هو بيكتفي انه اذا عمل عروضات انه ممكن يجر رجل الزبون في شراء اموات ثانيه. لكن الملاحم كملاحم هذه هامش معقول، لكن مع هان قادرين حتى في هامشهم الربحي على انه يكون اقل من اللي معتادين عليه، حتى يكون في هناك عداله على الاقل. لانه هو حصل على بيع لسلعته، والمواطن كمان قدر يحصل على ولو مرة بهالشهر على جزء من الموائد بتاعته.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور فيحاء رئيسة جمعية حماية المستهلك، كنت معنا ضمن حديث البلد، ونتمنى فعلا مزيد من العمل بهذا الخصوص حتى كل الناس، يعني ما بدنا نطلب منهم انه يقاطعوا، في ناس يعني قادرة انه تشتري، بس انه يكون في رقابة اكثر واكثر وحلول ليتم تنفيذها، ما بدنا بس اجتماعات ولقاءات، بدنا حل على أرض الواقع. شكرا، يعطيك ألف عافية.

0: طيب رح نمرق على عدد من آخر الأخبار ومن بعده لأنه ما في معنى إلا كمان بس متبقي 3 دقائق. اعتقال مواطن طبعا الاحتلال يطرد قاطفي الزيتون ويستهدفهم بالقنابل في سلفي. تخيلوا يعني قديش وصل الموضوع لحالة من الخطر. النرويج تسحب 661 مليون دولار من 5 بنوك إسرائيلية. هاي النرويج. وإيران بتقول لا فتح لمضيق هرمز دون الاستجابة للشروط 7. غزة على حافة كارثة صحية طبعا أشد خطورة وانهيار قدرات المستشفيات ونفاذ الأدوية. إصابة 12 إسرائيلي بانفجار جسم من مخلفات الحرب قرب الحدود اللبنانية. خلاف حول الإضراب وتحذيرات من شلل شامل في المواصلات يوم الأربعاء. أخيرا تم الإعلان يا بيسان عن نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية. وهذا اللي كنا عم نحكي عنه. أسعار الخراف لا تزال مبهمة رغم دعم كوتة الاستيراد والإعفاءات. النفط يتحول للارتفاع مع استمرار التوترات في المنطقة وتداعياتها على الإمدادات. رئيس أرامكو السعودية بيقول إنه المخزونات التجارية البرية الآن أقل بكثير من 6 مليارات وهي خط الدفاع الأخير المتاح. العقود الآجلة 105.71 دولار للبرميل. أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع. الذهب اليوم ب 4210 دولار للأونصة. إذن الذهب يرتفع مع تراجع النفط والدولار. الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدانة باختلاس جنائي ورد أكثر من 33,000 دولار و 334,000 شيكل. هاي المرة مدانة اختلاس مش مدان مدانة. بحسب محكمة جرائم الفساد أصدرت حكم بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات بحق مدانة بتهمة الاختلاس الجنائي مع إلزامها برد متحصلات جرمية للخزينة العامة بقيمة 33,000 دولار و 334,000 شيكل. طبعا قضت المحكمة بإبطال مفعول الشيكات اللي جرى تزويدها وإعادتها إلى حالتها الأصلية. طبعا هي قدمتها نيابة جرائم الفساد أمام المحكمة بعد إحالة القضية وفقا للأصول والقانون. لهون متابعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بدي أشكر كل المتابعين كل الأصدقاء اللي كانوا معنا على البث المباشر من أول دقيقة وحتى الآن الساعة 4 ودقيقة مظبوط. منكون وصلنا للختام. شكرا لأصدقائنا، شكرا لصالح كنعان ولإيهاب النتشة، وشكرا للقصراوي التجارية الصناعية رعاة البرنامج، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد.
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد. فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد.
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هالأرض

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: تصعيد الحرب في اليمن وتداعيات قصف مطار الرياض وتحذيرات من تهديد حياة مليون إنسان بتعز لنفاد الدواء.
2: كارثة صحية وإنسانية وشيكة.
3: كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس ومعاناتهم.
1: مخاطر نزوح جديدة من الشجاعية في غزة.
4: اللي هم بيقولوا إن في نزوح، طلعنا نجري، اللي هم بيقولوا في نزوح، في نزوح إجرائي، كله يطلع منها نحل المخيم.
5: إحنا هجرة جديدة ونزوح جديد.
1: وحصاد الزيتون بالضفة في مرمى نيران المستوطنين.
6: وبيحكونا تركوا كل اللي بإيديكم، المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية، واطلعوا منهم.
7: ما بدهم يحكوا ياخذوا الأغراض، ياخذوا الشوادر، ياخذوا الزيتون.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي بي بي سي نيوز عربي في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط، تأتيكم عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. في حلقة اليوم نستعرض كيف يلقي تصعيد القتال في اليمن بين التحالف الحكومي المدعوم من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران بظلال كثيفة تلقي بنيران تلك الحرب على مواقع شديدة الحساسية في الخليج نفسه، ليس أقلها ما تعرض له مطار الرياض من استهداف بصاروخ باليستي ما أودى بحياة 12 مدنيا وإصابات وألحق خسائر بمنشآت مجاورة، كما تعرضت نقاط أخرى في العاصمة السعودية للاستهداف. اضطربت بشدة رحلات الطيران من وإلى الرياض، وثمة أنباء متضاربة عما إذا كانت حركة السفر بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها. في الوقت نفسه اشتدت المعارك بين طرفي القتال في اليمن في محاولة للسيطرة على معاقل ومدن استراتيجية، خاصة تلك التي تطل على مضيق باب المندب. سنتعرف على مزيد من التفاصيل في اليمن، ولكن دعونا نتعرف أولا على أبرز تداعيات الهجوم على مطار الرياض وتداعيات الحرب اليمنية على السعودية والخليج. ومعي في الاستوديو مروة جمال. مروة، مرحبا.
8: أهلا بك خليل، وأهلا بكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني جماعة أنصار الحوثي جددت تهديدها بمزيد من استهداف المطارات السعودية بعد هذا الاستهداف، هل لك أن تطلعينا على أجواء هذا الهجوم الأخير وكيف كانت تداعياته بهذه الشدة؟
8: بالتأكيد خليل، دعنا نقول أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن جددت تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف بحسبهم، وذلك بعد يوم من هجومها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الهجوم الذي أوقع 12 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب، هو الهجوم الثالث الذي استهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية. وهنا من المهم أن ننوه خليل إلى أن حصيلة الضحايا التي خلفها هذا الهجوم لم تشهدها السعودية منذ 10 أعوام بحسب وكالة رويترز.
1: طيب، تحذيرات السفارات الأجنبية لمواطنيها في استخدام المطارات السعودية.
8: دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين السعوديين المتواجدين خارج المملكة الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي إلى التواصل مع بعثات المملكة في الدول المتواجدين فيها للحصول على المساعدة والإرشادات العامة.
1: طيب،
8: اللازمة لذلك.
1: المترتب بقى على هجمات الحوثيين على السعودية غير التأثير على حركة السفر.
8: على خلفية هذا التصعيد، مدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه اليوم الأحد بحسب ما أفاد به مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس بريس اليوم، فيما أشارت منصة فلايت رادار 24 المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى. وهناك ارتباك في الحقيقة خليل بين في حركة السفر من وإلى المملكة، وهناك ارتباك أيضا في سير العملية التعليمية في العاصمة، إذ انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس بريس.
1: مؤكد سنتابع تداعيات الحرب في اليمن على ما يحدث في استهداف أهداف داخل السعودية. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة مروة جمال، ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط. سنتحول بعد لحظات إلى متابعة لما يحدث داخل اليمن.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: في اليمن نفسه تواصلت المعارك على أكثر من محور، أهمها مساعي القوات الحكومية من خلال الضربات الجوية المكثفة لما تقول إنهاء الحصار الحوثي لمدينة تعز، أهم شريان في المدن اليمنية يربطها بمضيق باب المندب الاستراتيجي. الحديث يدور حول مئات الغارات والهجمات خلال ساعات، والبيانات المتبادلة حول التقدم وتكبيت كل طرف خسائر للآخر تتوالى. تطلعنا على أحدث تلك التطورات خاصة في تعز الصحفية من هناك آفاق الحاج.
10: غارات مكثفة للطيران الحرب الحكومي استهدفت تحصينات ومعسكرات الجماعة الحوثي في المحيط الشرقي لمدينة تعز. سبقها غارات استهدفت مواقع للجماعة في صنعاء ومأرب، وكذلك تعزيزات في مناطق جنوب شرق مدينة تعز، وتحديدا في جبهة الأقروض والشقب التي يضغط فيها الحوثيون بشكل مستميت خلال اليومين الماضيين عبر تحشيدات مستمرة للتقدم باتجاه جبل صبر الاستراتيجي الذي يطل على مركز مدينة تعز وأجزاء واسعة من ريفها الغربي، في الوقت الذي قالت فيه القوات الحكومية إنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين خلال الساعات الماضية في منطقة العروس أعلى قمة في جبل صبر. في المقابل يتحدث الحوثيون في بياناتهم الرسمية عن استكمال السيطرة وتأمين مناطق الصل وسامع في الريف الجنوبي من تعز، وكذلك مناطق بين مرتفعات كهبوب الاستراتيجية ومديرية الوزاعية جنوبا، وهو ما تنفيه التصريحات العسكرية الحكومية التي تؤكد سيطرتها الكاملة على جبال كهبوب وحتى مضيق باب المندب، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مديرية الوزعية. على مستوى عمليات الاستهداف، فقالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف لأهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين خلال يوم واحد في مختلف الجبهات. نتج عنها تحييد أكثر من 1000 عنصر حوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية وسيلة نقل وإمداد عسكري. يلقي استمرار هذا التصعيد العسكري في المحافظة بتبعاته الثقيلة على الوضع الإنساني في مدينة تعز، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، إذ تبدو الشوارع والأسواق اليوم شبه خالية وسط أزمة خانقة في الوقود والغذاء. أكثر من مليون إنسان يقطنون المدينة، بينهم عشرات الآلاف من النازحين.
1: آفاق الحاج الصحفية في اليمن تحدثنا عن أوضاع اليمن والقتال والحرب هناك، وأيضا الأوضاع الإنسانية في تعز تحديدا. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات الحوثية، واتهمتها بعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية الرئيسية وعلى رأسها الأدوية اللازمة لجميع حالات المرضى بما فيها الحالات الحرجة. نستمع إلى أصوات من تعز عن الأوضاع الصحية في ظل نضب الأدوية.
3: تم عرقلة وصول المواد الأساسية بما فيها الصحية والطبية، وحاليا كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس.
11: تسبب هذا الحصار في نفاد الوقود الذي يهدد بتعطيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وتوقف سيارات الإسعاف.
12: انهيار الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل الطبية والوقود في المستشفيات، وهذا يهدد خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال. فيعني المريض ينتظر جرعة دواء تنقذ حياته، والأطفال يحتاجون إلى حضانة، والأمهات تنتظر إنقاذ مواليدها، بينما الإمدادات الطبية مهددة بالنفاد، فإنها مأساة لا تحتمل الصمت أو التأجيل.
13: في ظل هذه الأوضاع يواجه المواطن معاناة يومية للحصول على الرعاية الصحية، فهناك مريض يعجز عن شراء الدواء، وآخر يؤجل علاجه بسبب ارتفاع التكاليف، وأسر تضطر إلى الاستدانة لإنقاذ حياة أفرادها، وتزداد المعاناة مع صعوبة الوصول إلى المستشفيات ونقص الإمكانيات الطبية.
1: تداعيات على الأبنية الصحية والأدوية في تعز للحصار الحوثي كما تقول وزارة الصحة اليمنية. أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة تابعة للحوثيين أدانت ما تقول إنه استهداف مباشر ومتعمد من قبل الطيران السعودي لمدرسة الجيل الجديد في عزلة الحازة قرية العرمة بمدينة صبر الموادم في محافظة تعز أثناء تواجد الطلاب. كذلك أدانت قيامه بغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء. لنستمع إلى أصوات من تعز.
9: يحاول الحوثي توظيف مزاعم قصف الطيران لمدرسة في تعز لحشد التعاطف والتأثير في الرأي العام. هذه المزاعم لا توجد، لذلك يحاول من خلالها الحوثي الحشد بعد عجزه عن إقناع الناس بدوافعه الإيديولوجية، حيث كانت في الأيام الأخيرة بعض القبائل قد امتنعت عن دفع أبنائها وحشدهم للجبهة الحوثي بسبب حجم الخسائر التي رأوها في محافظة تعز.
14: الطيران لا يستهدف إلا أهداف عسكرية. طبعا ميليشيا الحوثي تعمل على ضرب أهداف مدنية عشان تتهم الطيران بذلك.
15: تعيش مدينة تعز تحت حصار حوثي قاتل جدا، كل يوم يزعم أنه التحالف والجيش يقصفون تعز، يقصفوا مدرسة، هذا كله افتراءات. هو من يقصف المدينة والقرى. اليوم الناس متداول أنه في صنعاء سقط صاروخ حوثي بجانب سوق الزمر، وبالغلط طبعا سقط لفوق رؤوس الناس في مناطق الحوثي نفسه.
1: أصوات من تعز تفند مزاعم الحوثيين بقصف مدرسة الجيل الجديد من قبل الطيران السعودي هناك. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات ونتحول إلى غزة. تقول مصادر للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أقدمت خلال الساعات القليلة الماضية على توسيع نطاق ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وأطلقت تحذيرات للقاطنين بخيام مهترئة للنازحين بحي الشجاعية للمغادرة إلى مناطق نزوح جديدة. ووفق المصادر، عمد الجيش الإسرائيلي إلى شن أكثر من عمليات قصف ما أودى بحياة مزيد القتلى والجرحى في غزة. تتزامن هذه التطورات مع مرور عام على دخول اتفاق في إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. عدنان البرش مراسل بي بي سي في شؤون غزة يطلعنا على أحدث التطورات.
16: أصيب في قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم 8 فلسطينيين على الأقل، من بينهم سيدة حامل، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في مدينتي خان يونس وغزة، وذلك وفقا للمصادر الطبية، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفقا لشهود عيان. وكان 6 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في وسط وغرب خان يونس، في أصيب عدد آخر بجراح جراء إطلاق نار مكثف من قبل الدبابات والآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأدى هذا التطور وهذه الأوضاع لا سيما مع تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية لحدوث موجة نزوح جديدة بالقرب من شارع صلاح الدين، تحديدا في حيي الشجاعية والزيتون. قتل 7 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام منذ يوم أمس، فيما أصيب العشرات أيضا بجراح مختلفة. وقالت أيضا تقارير محلية أن هناك عدد من الإصابات الخطيرة جراء قصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وكان يوم أمس يوما حافلا جراء التصعيد الإسرائيلي الذي طال تدمير قرابة 7 منازل، وهذا أدى أيضا إلى أحداث أضرار بالغة وكبيرة جدا في صفوف المنازل المجاورة وسقوط أعداد من القتلى والجرحى. وتقول وزارة الصحة أيضا في بيانها اليومي أنه منذ توقيع وقف إطلاق النار، والذي يصادف اليوم ذكرى مرور عام على هذا الاتفاق الذي وقع في 11 من أكتوبر تشرين الأول عام 2025، فقد بلغ عدد القتلى منذ توقيع هذا الاتفاق أكثر من 1165 قتيلا، والإصابات إلى أكثر من 5000 آخرين.
1: وعن موجات النزوح الجديدة التي يشهدها غرب حي الشجاعية بشرق مدينة غزة بعد تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه شارع صلاح الدين واقترابها من مناطق سكنية في الحدي، يحدثنا بعض مواطني الشجاعية.
4: طلعنا نجري لهم وبقولوا فين زوح فين زوح جرال كله يطلع منها نحل المخيم. ايش في ايش في؟ قال بدها تيجي ضربه هان من عند الزهره. وطلعنا من هان وصاردنا وين؟ صاردنا تحت عند شارع الشمع. بعد شويه اللي هم قصفوا الخيم كلها طارت وما صار شيء عن حلتنا ولا حاجه، في شيء الا مسكن نسكن يعني. يعني هلقيت المكعب الاصفر صار على موقف الشجاعيه. واحنا خايفين نقعد هان، احنا ما لناش مطوى غير المكان، ما لناش مكان غير هذا المطوى.
5: والله احنا جتنا اشاره قبل المغرب بشويه باخلاء السكان بالكامل، فالناس حاولنا ان نطلع الناس من هان فضربوا المكان وانتهت الاشاره ورجعت مع بعض الناس. بدات قوات الاحتلال تنزل على المكان داخل المخيم باطلاق ماك قصيف بالمسيرات باشياء، يعني شيء مرعب يعني. فتفاجئنا بالصبح بتقديم الخط الاصفر. احنا هجره جديده ونزوح جديد، بس للأسف من هجرة من غير مكان، احنا مش عارفين، احنا قاعدين في الشوارع.
17: الجيش قالوا لنا اخلوا المربع كامل، طلعنا على الشارع رن الجيش تاني قال لهم كله يطلع على عمر المختار. بعد ما طلعنا على عمر المختار تم استهداف اللي في العمارة اللي في المسترق عندنا. احنا جيت بعد ما صار القصف رجعنا على خيامنا لقيناه مهدمات وقعات فوقيه الردم وغبرة وكله كله مسطحات، احنا قاعدين في الشوارع مرميين.
1: مخاوف نزوح جديدة تنتاب سكان شرق غزة في الشجاعية. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة تقترب من الدقيقة 16:30 بعد 3 بتوقيت غرينتش إلى جولة إخبارية أعدتها أمنة خليل وتقرأها مروى جمال.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقاً بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصاً وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام. وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن تحذر من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين. مواطن من تعز:
11: المرافق الصحية اليوم في المدينة تواجه خطر التوقف التام عن العمل.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
19: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
8: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
18: بي بي سي.
1: ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات، وإلى قراءة في أبرز ما تداوله متفاعلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنضم إلي الزميلة دينا ناجي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: دينا مرحبا. ليس أقل ما في جعبتك من خبر عن الجامع الأموي في حلب، سنأتي إليه، ولكن لنبدأ من الأحداث الساخنة السعودية.
20: الأحداث الساخنة بالفعل من السعودية سوف نبدأ. وضربة جديدة لمطار الملك خالد بتخلف أكبر عدد من الضحايا تشهده المملكة منذ 10 أعوام. وسائل التواصل الاجتماعي رصدت أصوات عدد من المسافرين المذعورين ممن تواجدوا داخل المطار أثناء القصف.
21: لا شوف شيء، يا رب سلم، ارجع لنا
1: كيف جاءت التعليقات؟
20: في الحقيقة رغم أن المملكة قد أعلنت بحسب مصادر كثيرة أن إعادة العمل بالمطار سوف تكون خلال عدد من الساعات ليس بالكثير، الكثيرين بدأوا يسألوا عن متى سوف يستطيعوا العودة إلى أو ممارسة السفر أو الوصول إلى وجهاتهم المطلوبة. وفي هذا الإطار السفارة السعودية في مصر أكدت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن كل من تأثرت رحلته بالأحداث عليه بالتواصل مع السفارة لطلب المساعدة.
1: نعم، نتحول إلى مكان آخر يعج طبعا بالأحداث وبالفقد، إلى غزة، لأن الصورة صورة مؤلمة إلى حد كبير.
20: الصوت كان أكثر إلاما في الحقيقة، الفيديو كان لشاب بيرابط أمام ثلاجة الموتى حيث ترقد والدته والتي قتلت في القصف. هذا الشاب كان يرفض رفضا تاما أن يتحرك، شاكيا لله فقد كل أهله.
1: يعني أن تأتي هذه الصورة في 11 من أكتوبر وهو
20: التزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله إلى حيز التنفيذ بالفعل. كانت ذكرى مؤلمة، يعني ما يحدث الآن مؤلم.
1: طيب إلى سوريا بقى دينا، وهذا الخبر المفرح عن الجامع الأموي، ولكن ليس في دمشق ولكن في حلب.
20: بالفعل بعد 13 عاما بيعاد فتح أبواب الجامع الأموي بعد إغلاقه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بأجزاء واسعة من القبة والمئذنة الشهيرة خلال سنوات الحرب، بالذات في عام 2013. في الحقيقة الافتتاح كان بحضور المفتي العام لسوريا الشيخ أسامة الرفعي وعدد كبير من السوريين الذين أخذوا في التهليل والتكبير فرحا بعودة واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في المدينة.
1: يعني بهذه الأصوات من الجامع الأموي في حلب، نأتي وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض الشيق من دينا ناجي لأبرز ما تداوله متفاعل وسائل التواصل الاجتماعي، ونواصل يوميات الشرق الأوسط لحظات وإلى الضفة الغربية. في الضفة الغربية سجلت خلال اليومين الماضيين اعتداءات كثيرة من جانب المستوطنين على قاطف الزيتون في مختلف بلدات ومحافظات الضفة، كما سجلت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق. وقد هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، استولوا على مركبة تعود إلى المجلس القروي وعمدوا إلى نهب ما تحمله من أكياس ثمار الزيتون ومعدات زراعية وفق شهود من هناك. إلى مزيد من أصوات المزارعين.
0: فاتوا علينا هم أربعة وبيحكوا لنا تركوا كل اللي بإيديكم المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية واطلعوا منهم. طبعا ما خلناش ناخذ ولا إشي، خليناهم على الأرض وظلنا مروحين. هلا احنا مروحين، احنا توقعنا انه نيجي ثاني يوم يعني نلاقي كل شيء تمام. فحد المواطنين كان ورانا شافهم هم طالوا المفرش الزيتون وحطوه بالتندر معهم.
21: فاحنا نزلنا طبيعي على زيتوننا، يعني بنلقط في زيتوننا، فاجأنا انهم نزلوا علينا، ما شفناهم إلا هم بحط الزيتون، هم ممنوع تيجي هون، هجموا على الأغراض هم يأخذوهن، شايف كيف؟ ما سمحنا لهم، قلنا لهم جيبوا الشرطة جيبوا الجيش بتفاهم، إحنا بنحكي معهم، إحنا في أرضنا وفي زيتون، ما عندناش مجال نحكي، يعني بدهم يأخذوا الأغراض يأخذوا الشوادر يأخذوا الزيتون. صارت الشباب تيجي من البلد عرفوا بالموضوع، طبعا حد ما شافوا تجمعات الشباب احنا اخذنا الاغراض، شاف كيف طلعنا، يعني صار اطلاق نار، احنا لما مشينا شاف كيف صار اطلاق نار، ما بعرف هم طخوا بالهواء طخوا على الارض. فالحمد لله ما حدا يعني صاب، ما حدا يعني زي ما تقول انضر، طلعت سليم الحمد لله.
22: فاجأنا ولا في سيارة امن واقفة يعني زي ما تقول بعيد عنا حوالي 200 متر، بعد شوي طلع طيارة الدرون وصار يصور في الشو اللي بنشتغل، وبحجة انه كان احنا ضاربين احجار عليهم وطردونا وما خلوناش نلم اغراضنا، وصاروا يصيحوا وهويات ومش هويات وفحصوا كل شيء. هسا بالنسبة للزيتون اللي ملقطينه طبعا ما خلوناش نلمه ونروحه، خلينا نجيب سيارة نروح اغراضنا.
1: وعن استهداف أشجار الزيتون في الضفة تحدثنا إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية.
2: بال 2025 كانت عندنا عدد أشجار الزيتون اللي تم اقتلاعها 91,000 شجرة يتوجه إلى الأشجار المعمرة اللي هي بتشكل الدخل الاقتصادي على العائلة الفلسطينية. بالعام الحالي إحنا بنحكي عن 91,000 شجرة، لكن إحنا لغاية يمكن الصباح فتحت على تقييم الأضرار والعدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000. يعني إحنا وما زالت السنة ضايل في عنا الموسم والكم الهائل من العنف والانتهاك الشجرة بكل الوسائل، سواء كان بالقطع أو بالتكسير أو بالمنشار الكهربائي أو بالحرق. أيضا هناك مساحات كبيرة من الدنومات اللي تم حرقها في الأراضي الفلسطينية، وهناك أيضا سرقة الثمار. حتى المزارعين الذين يتوجهون إلى القطاف يتعرضون للانتهاك والضرب، وهناك حالات سجلت مبارح لحاله كانت 19 حالة تم وصولها إلى المستشفيات اللي هم جرى ضربهم بحماية جيش الاحتلال.
1: إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية برام الله.
18: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: لا تزال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسياسات العقوبات والحصار تلقي بتبعاتها على الاقتصاد الإيراني والعاملين فيه، ومن أهم هذه المجالات المجال السياحي. نستمع إلى أصوات عاملين في السياحة عن تحديات القطاع في إيران في ظل الحصار على الطيران وإلغاء الرحلات.
6: لا تزال السياحة في إيران بالنسبة إلى بعض السياح وجهة لا بديل لها، سواء في مجال السياحة العلاجية أو السياحة للمناطق الطبيعية، ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف المناسبة للسياح. وعلى الرغم من أن الأخبار السلبية تسببت في بعض المشكلات لبعض السياح، كما أن تعليق حركة النقل الجوي حال دون دخول بعض السياح من عدد من الدول، فإن هذه العوائق لم تتمكن من منع الراغبين في زيارة إيران بشكل كامل من الوصول إليها.
7: شهدنا خلال هذه الفترة مشاركة واسعة من جانب العديد من العاملين في قطاع السياحة والمهتمين بالتراث الثقافي وحتى الحرفيين في مختلف المجالات، إلى جانب إقامة مهرجانات وفعاليات متنوعة. وحتى الآن تقام في مختلف أنحاء المحافظة العديد من الفعاليات المتنوعة، من بينها مهرجانات حصاد الرمان والجوز ومهرجان القهوة والتمور، وهي فعاليات تتميز بها محافظة خوزستان. وتمتد هذه البرامج والفعاليات من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الغرب والشرق.
23: إذا أردنا أن نلقي نظرة على وضع السياحة في بلادنا خلال فترة الحرب، فلا يمكننا أن ننكر أن السياحة تأثرت بالحرب، فقد تعرضت مواقع سياحية عديدة للقصف، بما في ذلك الفنادق والمراكز السياحية والمجتمعات الترفيهية، كما انخفض عدد السياح الأجانب بنحو 50%. ومع ذلك لم تتوقف السياحة في البلاد، حيث استقبلنا نحو 2,000,000 زائر من الخارج، معظمهم في إطار السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تشير الإحصاءات إلى تسجيل نحو 29,000,000 رحلة هذا العام داخل البلاد عبر الرحلات الجوية أو النقل البري أو القطارات.
1: وبهذا التقرير عن تأثر القطاع السياحي خاصة في إيران بالعقوبات والحصار، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس. غدا نلقاكم في حلقة جديدة. يمكنكم التواصل معنا دوما على الرقم 002-010-11-3009 برسائل الواتساب. أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، أعدتها مروى جمال وأخرجتها نغم إسماعيل، وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم منا جميعا كل التحية، السلام عليكم ورحمة الله.